أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقول هامئة مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

البحر ومعدي جسور يا مسافر بين ضلمة ونور يا البحر.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: قلبي كيفك

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباحكم ورد ومسرات متابعي ومحبي إذاعة عدن الغد في كل مكان، وتحديدا برنامجكم الصباحي المفضل عدن هذا الصباح الذي يقدمه لكم اليوم بمعية الزميلة ديانا سلطان. وطبعا يتناول هذا البرنامج كما هو معتاد العديد من الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى موضوعنا الصباحي التفاعل الجديد الذي نفتح فيه باب النقاش والحوار، ونستقبل من خلاله اتصالاتكم وتفاعلاتكم حوله. وهذا ويسعد، وهذه تصبيحة خاصة ويسعد صباح مخرجنا في الكنترول ناصر فائز، ولكل من يشاركنا هذا الصباح من كوادر وطاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام. ويسعد صباحكم متابعينا، ويسعد صباحك ديانا.
1: يسعد صباحك خديجة، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح كل اللي عم بيستمعوا لنا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899. ويسعد صباح على أصحاب الباصات، أصحاب اللي رايحين على الأشغال، ربات المنازل، لكل حتى أصحاب المقاهي ومن يجلسون على هذه المقاهي في هذا الصباح الجميل. ويسعد صباح كل الناس اللي تابعوا أمس المنتخب المصري، ومع الأسف يعني حصل ما حصل، وإن شاء الله يعني نفرح في القادم يا رب.
0: أهم شيء إنه فاز ووصل لهذه المرحلة.
1: لا يعني أحس إنه في ظلم أنا مثلي مثل كثير من الناس، بس إحنا فعلا فخورون فيهم وفخورون بأي إنجاز عربي، ودائما نعرف أن الغرب أو الجانب ما يحبوا أي إنجاز عربي، فلا بس مستمعينا الأيام والحياة تستمر، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله تعالى. صباح جديد مستمعينا، أكيد في طية هذه الحلقة العديدة من الأشياء الجديدة، وعلى سيرة المونديال والرياضة بيكون كده موضوعنا لهذا اليوم، فانتظرونا عند الساعة 9. لكن في بداية هذه التصبيحة الجميلة نحمل معنا رسالة صباحية لهذا اليوم، ورسالتنا لهذا اليوم يا خديجة.
0: رسالتنا الصباحية متابعينا ومستمعينا هي عن الصدق، فالصدق هو صفة جميلة ومن أجمل الصفات، يجعل الإنسان يتمتع بالثقة والاحترام بين الناس، وهو يساعد على بناء العلاقات القوية، كما أنه يجعل صاحبه يتمتع براحة الضمير. أما الكذب متابعينا فهو عكس ذلك تماما، وهو على خلاف ذلك، فالكذب هو صفة مذمومة وصفة سيئة وخلق سيء، يؤدي إلى فقدان الثقة وإلى نشوء الخلافات بين الناس. فلهذا متابعينا يجب علينا أن نتحلى بالصدق دائما، لأنه يقودنا إلى طريق الخير، أما الكذب فهو يقودنا في نهاية المطاف إلى الندم. ولكن ديانا، لماذا يكذب الناس؟
1: لماذا يكذب الناس مستمعينا؟ من الأجل يمكن مصالحهم، الهرب من العقاب، الهرب من المسؤولية، اللف والدوران، ربما في أشياء كثيرة. يعني يمكن نجد يا خديجة الصدق أو عدم الصدق في حياتنا، إما في المعاملات التجارية وكثيرة هي، وكذلك في بيئة العمل أو بيئة الدراسة أيضا. مع الأسف الشديد أنه في بعض الطلاب يعني جالسين يكذبوا أو يكذبوا فيما بينهم، أو حتى يعني
0: يغشوا. الغش كمان هو أيوة. نوع من أنواع الكذب.
1: بالضبط، وكذلك في العلاقات الأسرية والاجتماعية وما أكثرها مع الأسف.
0: وقد يكون يا ديانا الصدق في بعض الأوقات حماية لمشاعر الآخرين، أو كما نسميها بالكذبة البيضاء، علشان ما تجرحش مشاعر أحد، فبتداري عليه، بتموه عليه، فهذا حفاظا على مشاعره.
1: بس الطرف الآخر بيعرف انه انت بتداري عليه، او يعني بيعرف انه هذه كذبة بيضاء، لكن اذا ما يعرف، انا بحس انه لا، الكذب في مواطن كثيرة مش تمام، بيخرب كثير من العلاقات. صح، يمكن يقولوا الكذب يجوز في 3 مواضع، انه تكذب في الحرب، او تكذب انه يصلح بذات البين، او تكذب انه من شان العلاقات الزوجية
0: تستمر.
1: ايوه، لكن انا برأيي انه
0: الكذبة كذبة،
1: كذبة كذبة،
0: كانت بيضة أو سودة.
1: في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، والرجل يصدق حتى يكون صديقا، وإن صحيح. الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مش من فرق، لأنه الشخص إذا كذب مرة بيستمر في حياته
0: فرسالتنا الصباحية لكم متابعينا هو أن نتحلى برسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم، قدوتنا، فإنه لقب بالصادق الأمين.
1: أيوة بالضبط،
0: يجب أن نجعل الصدق هو دائما في حياتنا وفي سبيلنا. ونتمنى أن نكون متابعينا قد وفقنا في اختيار هذه الرسالة الصباحية الخفيفة والتي تحمل في طياتها الكثير من المعاني. إذن نترككم الآن مع هدية الصباح مع ناصر، ولنا عودة إليكم.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، ولمن أنضم إلينا إلى فقرات عدن الغد لهذا الصباح نبتدئها في نشرة الطقس. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشية الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 8 تموز، ونبتدئها في أولى المناطق منها المناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها متابعينا، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرة، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نعم، وننقلكم الآن مستمعين إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع في محافظاتنا اليمنية. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، ولها مدينتنا العزيزة عدن. سجلت الحرارة في عدن العظمى 39 والصغرى 31، أما الطقس فهو صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار وشديد الحرارة في منتصف النهار، أرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما المكلة العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: الحديدة سجلت العظمى 38 كالمكلة، والصغرى أيضا كالمكلة 30، وحالة طقسها أيضا كالمكلة لكن الرياح خفيفة.
1: وإلى جزيرة الأحلام سقطرة، حيث بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار إلى حار جدا، والرياح نشطة إلى قوية.
0: نعم، هنا المخا أيضا سجلت العظمى 34 والصغرى 29، وحالة طقسها كسقطرة لكن الرياح هي معتدلة ليست نشطة وقوية كسقطرة.
1: والغيضة تشابهها في حالة الطقس والرياح فيها، ولكن بلغت فيها العظمى 32 والصغرى 26.
0: نعم، وزنجبار في أبين سجلت العظمى 37 والصغرى 30، وحالة الطقس صحو غائم جزئيا رطب وحار شديد الحرارة أرياح معتدلة.
1: ومن زنجبار إلى لحج بلغت العظمى فيها 39 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: في مدن المناطق الصحراوية والهضبية السيئون سجلت العظمى 45 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في سيئون. أما في مأرب بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، عتق وبيحان متشابهتان، العظمى سجلتا 40 والصغرى 28، حالة طقسهما صحو إلى غائم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر الرياح خفيفة إلى معتدلة، لكن هناك أمطار متفرقة في عتق.
1: أما المناطق الجبلية فنبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 17، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم تعز الحالمة سجلت العظمى 35 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح في تعز غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدلة الحرارة، أرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن تعز إلى ذمار بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 13، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم الضالع سجلت العظمى 33 والصغرى 22، وحالة طقس الضالع غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدلة الحرارة، رياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في الضالع. أما في إب حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من خطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
0: نعم كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. ننتقل إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه في هذه القائمة التي دائما تصلنا منهم، ونبتدئها في أسعار الخضروات.
1: وأولى محاصيلنا لهذا اليوم التي هي البطاطس، بلغت فيها 22 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 18000، وسعر الكيلو تراوح من 636 إلى 818 ريال.
0: الطماطم 20 كيلوغرام مستمعينا من 28 إلى 32، وقد شهد ارتفاع كبير، أما سعر الكيلو من 1400 إلى 1600.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20400 إلى 21600، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، سعر الكيلو من 800.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 12000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1500 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 14 إلى 16000، سعر الكيلو يتراوح بين 500 إلى 700.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1067 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس هو كذلك من 14 إلى 15000، سعر الكيلو من 900.
1: أما البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 2500 إلى 3000 ريال، وسعر الكيلو من 313 ريال إلى 375 ريال.
0: المسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20000 إلى 30000، وسعر الكيلو من 800 إلى 1200.
1: كوبيش كبير 2000 ريال إلى 2500، أما الصغير فسعره 1000 ريال.
0: إلى قائمة الفواكه، ولدينا هنا الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 20 إلى 16000، وسعر الكيلو بين 400 إلى 600.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
0: الحبحب للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700، والشمام للكيلو الجرام الواحد من 500 إلى 700.
1: أما العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 45000، وسعر الكيلو من 1750 إلى 2200 وخمسين ريال.
0: هنا أيضا العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة سجل من 50 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
1: وننتقل بكم إلى قسم المانجو، ونبدأها بمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1750 ريال.
0: أيضا مانجو قلب الثور هو نفس السعر تقريبا، لكن مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22,000، وسعر الكيلو من 600 إلى 1100.
1: أما مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 22,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1100 إلى 1250 ريال.
0: نعم، هنا مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
1: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500 ريال.
0: ليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 600 إلى 900.
1: أما البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 2250 ريال.
0: وختام هذه القائمة مستمعينا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3,000.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وهي من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: فاصل ثم نعود إلى فقراتنا المتبقية.

0: سهلا بكم علمتنا خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: ويسعد صباحكم من جديد، ونحن نعود إليكم وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، وأولى الرحلات هي 533 أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا، وتصل عدن في الساعة أو وصلت عدن في الساعة 3:30 فجرا.
2: كذلك رحلة 512 عدن جدة أقلعت من معدن في الساعة 3 فجرا، ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا، ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: هنا أيضا رحلة 608 أقلعت من مطار عدن في الساعة 6 صباحا، ستصل القاهرة بإذن الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 609 من القاهرة إلى عدن أقلعت أو تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا، وتصل عدن في الساعة 2 ظهرا.
2: رحلة 623 عدن أديس أبابا تقلع من مطار عدن في الساعة 11:30 صباحا، تصل إلى مطار أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
1: أما الرحلة 623 من أديس أبابا إلى عدن تقلع من أديس أبابا في تمام الساعة 2 ظهرا، وتصل عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: رحلة 640 عدن عمان تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا، تصل عمان في الساعة 8 مساء.
1: وإلى الرحلة 641 تقلع من عمان في تمام الساعة 9 مساء، وتصل عدن في الساعة 2:10 بعد منتصف الليل.
2: أيضا قبل الختام في هذه القائمة 612 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 6 مساء، تصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
1: وختاما الرحلة 613 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 مساء، وتصل عدن بمشيئة الله في تمام الساعة 2 فجرا.
2: نعم.
1: ورافقتكم السلامة والوصول الآن.
2: رافقتهم هم السلامة، مش المستمعين اللي زينا منتظرين السفر. مستمعينا فاصل قصير ثم إلى جولتنا الإخبارية.

0: وعدنا إليكم متابعي عدن الغد في كل مكان، وإلى فقرتكم المحببة والمفضلة دائما التي هي الفقرة الإخبارية التي نختارها لكم دائما من صحيفتنا صحيفة عدن الغد، التي تحتوي كالمعتاد على العديد من الأخبار الساخنة والمثيرة وكل المستجدات على الساحة. وأولى أخبارنا لهذا اليوم،
1: وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات، المحرمي يوجه برفع الجاهزية العسكرية لمواجهة أي تصعيد حوثي.
0: وأمن عدن يعثر على كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة في دار سعد.
1: حيوان مفترس يهاجم المواطنين في عسد الجبل بحضرموت ويوقع 12 إصابة بينهم نساء وأطفال، طبعا قد قتلوه اللي هو تقريبا ذئب.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية التي هي صفحة أخبار. المرقشي يحذر من تكرار التجارب السابقة ويدعو لعدم الاستجابة لدعوات التظاهر.
1: نعم، وكذلك في الصفحة الثانية، مستمعين، أسر ضحايا الإرهاب بعدن ترفض أي إفراج عن المتهمين وتطالب بالقصاص.
0: والشريان، طبيعة المجتمع اليمني تعيق فرض أي مشروع سياسي بالقوة.
1: واجتماع لشركاء اليمن في الرياض يعزز التنسيق لدعم التنمية والاستقرار.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الثالثة، اعتذار مفاجئ بن حبريش ينسحب من اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي بحضرموت.
1: وفي الصفحة الرابعة، مستمعينا، تحليل في قسم المتابعات تكثيف المشاورات في الرياض، هل يقترب الحوار الجنوبي من لحظة التوافق؟
0: ولدينا أيضا أسر ضحايا الإرهاب بعدن ترفض أي إفراج عن المتهمين وتطالب بالقصاص.
1: في الصفحة الخامسة من صحيفة عدن الغد نقرأ، اللواء الجمالي والصليب الأحمر يبحثان تعزيز التعاون الإنساني.
0: واجتماع فني يراجع خطة تأهيل البنية التحتية لميناء عدن السمكي.
1: دعوات لإعادة النظر في قرار استبعاد أصحاب العربات المتنقلة في المنصورة.
0: وشبوة تعتمد إنشاء مجمع تربوي متكامل في عتق بتمويل كويتي.
1: إلى الصفحة السادسة، مناشدة عاجلة لإنقاذ مرضى السكري في زنجبار من أزمة الأنسولين.
0: وهيئة النقل توقف نشاط النورس بعد شكاوى متكررة من المسافرين.
1: شرطة السير بلحج تنهي عشوائيات مفرق الفيوش وتعيد الانسيابية الحركة المرورية.
0: واحتجاجات في دوعا على آلية توزيع الوقود ومطالب بالشفافية.
1: مرض غامض يفتك بالدواجن في مسامير والأهالي يطالبون بتدخل بيطري عاجل.
0: وتجدد أزمة الغاز المنزلي في تعز يفاقم معاناة المواطنين.
1: حملة ميدانية في القطن لمكافحة الكلاب الضالة وتعزيز الصحة العامة.
0: ومدرسة الطويلة بعد 14 عاما، اللمسات الأخيرة تمهيدا لاستئناف الدراسة.
1: وإلى الصفحة السابعة في قسم التقارير، بين الصرامة موقف التحالف العربي واستحقاق الحسم اليمني، هل تقترب معركة كسر الحوثيين؟
0: ولدينا كذلك في الصفحة الثامنة صفحة تقرير، السلاحف البحرية في بلادنا خطر الانقراض يهددها على امتداد
1: الحياة.
0: وننتقل إلى الصفحة العاشرة التي هي صفحة كتابات، وهناك مقالة لعبد الله عمر باوزير بعنوان، هل الحضارم أرقام فردية أم أصفار كالمجموع؟
1: نعم، وهجرة الطباشير بقلم مروان الشاطري.
0: وحين يكتب التاريخ بالأقدام، هي مقالة عبارة عن جزئين كتبت بقلم الدكتور سلطان مشعل.
1: محمد عثمان كتب مسارات تمجيد الأزمة اليمنية.
0: وإلى الصفحة الحادية عشرة، هناك مقالة لعلي العمراني عن مقابلة الدكتور علي حسن الأحمدي، وهي مقالة عبارة عن جزئين.
1: وإلى الرياضة وتحديدا الرياضة المحلية، التلال يهزم الشعلة بثلاثية ويضرب موعدا مع وحدة عدن في نهائي كأس الوفاء.
0: ونوجد يستهل مشواره في تصفيات ثالثة في التصفيات الثالثة في سوق قطرة بفوز مستحق على العين بثنائية نظيفة.
1: عدن تشهد انطلاق أول تدريبات لكرة القدم الخماسية للمكفوفين.
0: وأيضا شباب دمنة خدير يكتسح النور صبر برباعية في تصفيات دوري الثالثة بتعز.
1: وإلى الرياضة العالمية وعشاق الرياضة واللي استوى أمس من أحداث والأكشن والظلم، فمن يعني أبرز الأخبار يمكن ما لحقوا الزملاء يسجلوا في الصحيفة اللي هو فوز المنتخب الأرجنتيني 3-2 لمصر. يعني المباراة بشكل عام فيها أثار جدل أمانة، ويمكن تعد للأذهان فضيحة خيخون كما حصل للجزائر في عام 82. فمعليش فالحياة مستمرة. هنا أيضا معنا مستمعين، بلجيكا تنهي الحلم الأمريكي برباعية.
0: ومارتينيز رونالدو أيقونة مثالية في عالم كرة القدم.
1: فعلا، وفي كثير أصلا خرجوا في هذا المونديال. هنا أيضا لاعبو الأخضر بعد المونديال السياحة صمت واستعراض.
0: بلجيكا تنهي الحلم الأمريكي برباعية.
1: وعلى سيرة هنا كان ترامب يشتي إعادة المباراة. مسكين، مش مصدق أن أمريكا خرجة، لأنه أيضا هو دخل لاعب وقد أخذ بطاقة حمراء.
0: صحيح.
1: فتخيل أنه طلب من رئيس الفيفا أنه يدخل اللاعب اللي معه بطاقة حمراء ودخل اللاعب، هذا ترامب الآن يشتي عيد مباراة. فالوضع أضع هنا أيضا في صفحة 14، إبراهيم عادل كتب 7 كتب تجسد حجم حضور كرة القدم الطاغي في العالم العربي.
0: وأخيرا وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، عملية سطو ب4 ملايين
1: واو.
0: يورو لقطع ومجوهرات نادرة من متحف فرنسي.
1: امشي نقرين 4 ملايين يا جماعة. تعرض متحف رينا لايك شرقي فرنسا لعملية سطو فجرية أسفرت عن سرقة نحو 20 قطعة من المجوهرات النادرة تقدر قيمتها بما يصل إلى 4 ملايين يورو.
0: وأفادت معلومات أولية بأن الجناة اقتحموا المتحف في ساعات الفجر وتوجهوا مباشرة إلى قاعة عرض المجوهرات قبل أن يغادروا الموقع خلال دقائق رغم انطلاق نظام الإنذار الأمني. ويعد المتحف من أبرز المؤسسات المتخصصة في عرض أعمال المصمم الفرنسي الشهير ريني لايك المعروف بإبداعاته في فن الزجاج والمجوهرات الفاخرة. وأعلنت إدارة المتحف إغلاقه مؤقتا لإعادة تقييم الإجراءات الأمنية، مؤكدة أن الهدف هو ضمان إعادة الافتتاح في ظروف أكثر

0: أماناً ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
1: يعني هذه مش الحادثة الأولى لفرنسا، تقريبا قبل عام أو عام ونص سرقوا أيضا مجوهرات من متحف اللوفر، فمش عارفة قصة السرقة عندهم
0: بتحصل. أيوة، ولدينا حكمة اليوم متابعينا تقول: إطعام الأفعى العسل لن يغير من طبيعتها المسمومة. هو مثل عالمي.
1: يا سلام، أنا أحيي صاحب اللي اختار المثل، شكرا جزيلا. وإلى هنا مستمعينا جولتنا الإخبارية انتهت. لمزيد من تقارير أخبار غير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم إلى موضوعنا الرياضي بعده،
0: فما تروحوا بعيد.

0: وها نحن نعود إليكم من جديد متابعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الصباحي الجديد لهذا اليوم الذي يحمل عنوان تنمية المواهب الرياضية. لم يعد الاستثمار في المواهب الرياضية الشابة مجرد رفاهية أو سعيا لحصد البطولات، بل أصبح ضرورة وطنية لبناء جيل صحي واثق ومبدع قادر على تمثيل الوطن ورفع رايته في مختلف المحافل. ورغم ما يزخر به اليمن من مواهب رياضية واعدة، فإن كثيرا منها يواجه تحديات عديدة تحد من فرص استكشافها وتطويرها واستمرارها في مسيرتها الرياضية. إن رعاية الموهبة منذ بداياتها ليست استثمارا في الرياضة فحسب، بل استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن بأكمله.
1: نعم مستمعينا، سنتحدث عن هذا الموضوع وأشياء أخرى في هذا اللقاء الجميل مع الكابتن مختار محمد حسن المشرقي، حارس مرمى نادي تلال سابقا ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأيام ووكيل أنشطة مدرسية في ثانوية لطفي جعفر أمان في مديرية صيرة عبر الهاتف. ويا صباح الخير يا كابتن.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله.
1: يسعد صباحك وأيامك وسعداء بهذه الدقائق من وقتك كابتن. بداية حدثنا عن أو كيف تقيمون واقع المواهب الرياضية في بلادنا اليوم؟
2: أول مرة طبعاً أهلا وسهلا فيكم وشكراً لكم على هذا اللقاء. بالنسبة للمواهب والآن اللي حاصل في عدن خاصة، يعني أول شيء عدم وجود مسابقات دائمة لكل الألعاب، وكمان البنية التحتية من الملاعب الآن أصبحت شحيحة عكس أول اللي كانت مفتوحة. حتى الآن المدارس يعني أغلبها تأخذ حيز الملاعب لبناء فصول أكثر ما يعني يستفيدوا منها للملاعب، فأصبحت المواهب نادرة.
0: ما أبرز التحديات كابتن التي تواجه اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية سواء على مستوى الأندية أو المدارس؟
2: أول حاجة المدارس زي ما تكلمنا الأنشطة تنتقل إلى الملاعب. نحن مثلا في مديرية صيرة نعاني من عدم وجود ملاعب يعني احنا نقام فيها نشاط. في ملاعب صغيرة في مدارس ابن ديزن وعقباب النافع، لكن الملاعب الكبيرة اللي المفروض تعطي للطالب او تعطي له مساحة اكبر هذه مفتقدة. حتى ان احنا في ثانوية لطفي الان يعني دمروا علينا الملعب، فاصبح الملعب يعني غير موجود، ولهذا الطالب لا يجد يعني مساحة كبيرة حتى انه يعني يبرز مهارته.
1: مع الأسف الشديد أنت تحدثت عن البنية التحتية والإمكانيات، إلى مدى تؤثر قلة الإمكانيات والبنية التحتية الرياضية على مستقبل المواهب الشابة في مختلف المحافظات؟
2: كما قلنا يعني الآن البنية التحتية عبارة عن ملاعب، عن صالات، عن هذه نحن الآن نستقر إليها. فالطالب أو اللاعب أو يحتاج إنه دائما يعني مسابقات. يعني تخيل الآن إحنا في نادي التلال أو في أندية عدن ما فيش مسابقات، يعني لو حصلت تحصل بالثلاث سنين أو سنتين مسابقة واحدة لمدة أسبوع. فالطالب أو اللاعب دائما اتجه إلى أماكن أخرى غير الملاعب.
0: كابتن مختار، هل تقوم المدارس بدورها في اكتشاف المواهب الرياضية أم أن هذا الدور ما زال محدودا؟
2: لا في الآن يعني المدارس تنتج يعني لو واحد يركز الآن. نحن مثلا عندنا في ثانوية لطفي يعني في عندنا لاعبين كرة سلة ولاعبين كرة طائرة ولاعبين شطرنج ولاعبين حتى يعني بناء الأجسام، حتى لعبة مصارعة الأيدي يعني نحن سوينا أنشطة لهم وبرزوا عدد من اللاعبين. بس المشكلة إنه ما حد يلفت لهذه النشاطات. الآن لو في نشاطات يعني اللاعب اللي في التنوية أو اللاعب اللي في النادي يجد منافسات من أندية أخرى أو في مدارس أخرى بيبرز أكثر.
1: نعم، طيب يا كابتن، على سيرة رياضة وأجواء المونديال، إيش أكثر الألعاب الرياضية أو الرياضات التي يقبل عليها الشباب اليوم في اليمن؟
2: يعني أغلب اللاعبين يحبوا كرة قدم، لكن نحن في الأندية أو في المدارس أيضا نجد مع الأنشطة نجد لاعبين يعني باردين في ألعاب أخرى غير كرة قدم، فنحن نحاول نشجعهم إنه يعني يستمروا ويتجهوا اتجاه غير كرة قدم. ففي لاعبين كثير عندنا برزوا لأن احنا شجعناهم

0: والله زي ما قلنا وضع البلد الآن وضع أصبح سيئ. اللاعب اللي يتجه إلى النادي يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى رعاية، لكن هو ما يجيب هذا الكلام. أغلب اللاعبين لما يتكلموا يقول لك أنا مثلا أنا محتاج على مواصلات، أنا محتاج إنه لقمة عيش، يعني مثلا لقمة العشاء. يعني مش معقول واحد يروح يتدرب بالتدريبات مجهدة وفي الأخير يعني ينام زي ما يقول على بطن فاضية. فأغلب اللاعبين اتجهوا إلى الأعمال اللي يفتح له بسطة، واللي يعني يروح زوجين معاهم مثلاً الكيش، هذه يقول يتلاقى لاعب تقول له ليش ما تلعب شعات مع النادي، يقول لك أنا اتجهت عسكري لأنه ما لاقيش أي حاجة من النادي.
1: كابتن مختار، هل هناك أنشطة رياضية خاصة بالبنات أو الفتيات تقام حاليا؟
0: والله في زي ما قلنا في الآن في مدير الصيرة عندنا أنشطة دائمة يعني للفتيات. يعني في السنة هذه اللي راحت كان عندنا بطولة الكرة الطائرة، وفي بطولة تقريبا للشطرنج، وفي بطولة يعني تعرف الآن الفتيات ينزووا من هذه الألعاب اللي هي الجماعية زي كرة القدم كذا، لكن في ألعاب يلعبوها زي كرة الطائرة يعني كانوا مبرزينه.
2: نعم. طيب يا كابتن، تقييمك لوزارة الرياضة والشباب، هل تقوم بدورها؟ هل هنالك أنشطة تعاونات مع المدارس أم أنها في عالم آخر؟
0: لا في أنشطة، بس زي ما تكلمنا من البداية شحيحة. المسابقات الدائمة هي ترفع من مستوى اللاعب أو الطالب، المسابقات الدائمة. لكن لما يكون في بطولة واحدة في السنة مرة هذه أنا أعتبرها يعني قليلة في حق الشباب. لكن لما يكون في مسابقات دائمة في بطولات دائمة فتلاقي اللاعب أو الشاب دائما يكون نشيط ودائما مستعد.
1: كابتن مختار، ما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة والمجتمع في تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة؟
0: أنا يعني كأب أشجع دائما أنه مثلا يكون دائما ولدي أو ابني دائما يكون يعني نشيط ودائما يكون يتجه الرياضة. الآن لما نقول نحن نشوف الشوارع مليان شباب جالسين في الشارع بدون أي يعني عمل، بدون أي نشاط. فأنا يعني أحب، بس المشكلة أنه لما نقول للطالب هذا أو اللاعب روح لنادي، ما فيش أندية تحتويهم. يعني الآن النادي اللي مثلا عندنا في كريتر أو في صيرة عندنا نادي التلال يحتاجوا للاعب الجاهز، يحتاجوا للاعب اللي يعني يكون مبرز. لكن بقية الشباب اللي يكون نص مستوى نص ما يجيت مساحة. فلازم الأسرة، لازم الأندية، لازم المحارة بشكل عام يكون فيها أنشطة، حتى أنه بدل العصرية هذه جالسين يعني في الشوارع جالسين في يعني لازم يتجهوا الأندية حتى أنهم يمارسوا الرياضات، ومش ضروري يكون رياضة يعني كرة القدم، في ألعاب أخرى لازم الشاب يمارسها حتى أنه بس يهرب من هذا الفراغ.
2: نعم. كيف يمكن للقطاع الخاص ورجال الأعمال أن يسهموا في رعاية المواهب الرياضية ودعمها برأيك يا كابتن؟
0: هذه الجهات الداعمة لما يكون في يعني نشاط مستمر. يعني الآن شركة أهل سعيد تقوم مثلاً برعاية دوري للناشئين كرة القدم، الشركة كذا تقام يعني دائماً باستمرار أبو ولد مسابقة للشباب. فهذه المسابقات الدائمة والرعاية من قبل الشركات تحفز الطلبة وتحفز اللاعبين أنه دائماً يكون في كل سنة مثلاً 4-5 أنشطة من هذه الشركات. يعني بتلاقي أنه يكون فيه تنافس كبير بالدعاية وبالإعلان، واللاعبين يجدوا مقابل. يعني حتى المسابقات هذه اللي يدخلوا فيها يجدوا مقابل.
1: كابتن، ما أهمية إقامة البطولات المدرسية والمحلية بشكل منتظم في اكتشاف وصقل المواهب؟
0: أكيد هذه البطولات، هذه المنافسات أكيد يعني تبرز أي لاعب يعني يدخل. يعني أنا طالب عندي أو لاعب يستعد للمسابقة، يستعد فترة طويلة، فتلاقيه ينشغل في مسألة إنه أنا كيف بدخل البطولة هذه وبفوز وبحقق منافسات. أول ما تخلص المنافسة يكون عارف إنه في منافسة أخرى أو في بطولة أخرى، فتلاقيه يعني يكون مستعد طول العام، وهو مستعد ونشيط ومتحفز ويشتي ياخذ بطولات.

0: يعني أكثر ركودا اللي موجود الآن.
1: فعلا. طيب يا كابتن، كيف يمكن الاستفادة، أو هل وزارة الرياضة والشباب راح تستفيد من التجارب العربية في اكتشاف وصناعة الأبطال الرياضيين، وخاصة إن بلادنا يعني مليا بالموهوبين الشباب؟
0: الله مليان مليان، احنا عندنا مليان، يعني الآن في كل مكان تلاقي مواهب بشكل خاصة اللاعب اليمني أو المواطن اليمني، يعني عنده قدرة في التحمل، عنده قدرة في إبراز مواهبه. مثلا لو جينا عملنا مسابقة في ألعاب القوى وأخذنا مجموعة من الشباب الآن اللي موجودين، أنا أقول لك حتى في الشارع الآن عندهم قدرة على الجري الطويل، عندهم قدرة على الجري السريع، وعندهم قدرة على القفز، وعندهم قدرة على التحمل، وقدرة يعني اليمني بشكل عام عنده قدرة كبيرة، لكن التوجيه مش موجود، أو على زي ما تكلمنا المنافسات والبطولات مش موجودة.
1: نعم.
2: ما الخطوات العملية كابتن التي ينبغي أن تتخذها الجهات المعنية لتحويل تنمية المواهب الرياضية إلى مشروع وطني مستدام؟
0: أول حاجة يعني الاستمرارية، يعني الآن لو كل عام نبدأ العام نقول إنه نحن معانا بطولات، معانا منافسات، معانا برنامج، نعمل برنامج، فتلاقي الكل منتظر هذا البرنامج حتى إنه بس يطلع ويبدأ الشخص هذا أو اللاعب يشتغل عليه. لكن المشكلة إنه كل سنة لما تيجي تقول إيش البرنامج اللي المفروض نحن نعمله في خلال السنة هذه، ما فيش، تلاقي إنه يعني الكل يعني ساكن، فهذا سبب إحباط كبير لكل اللاعبين، المدربين، الجماهير، سبب لنا إحباط. لكن إحنا الآن مثلاً في بطولة الآن قائمة في الشيخ عثمان اسمها بطولة الوفاء، لقي واحد يجي يتفرج عليها ويجي يشوفها، يعني شوف الجماهير كيف يعني فرحانة، شوف اللاعبين كيف فرحانين، لأنه فيها مثلاً دعم. الآن أقول الفريق الفائز 600,000 حفز اللاعبين، خلى اللاعبين يعني يقول لك هذه 600,000 لأن قاسمها بين البين، صح أنها تطلع يعني قليلة يعني أنا سمعت إنه في يعني فريق يعني اللاعب يلاقي 12,000 إذا فاز يعني، لكن برضو هذا حافز، أعطاهم حافز إنهم يلعبوا وإنهم يتدربوا حتى إنهم ينالوا البطولة. هذه شو البطولات هذه اللي فيها القطاع الخاص، هذه اللي تنفع المواطن وتنفع اللاعب وتنفع المدربين واللاعبين والحكام والكل يعني.
1: فعلا. طب قبل الختام يا كابتن مختار، ايش رسالتك بتوجهها لكل اهالي المواهب اللي عم بيستمعوا لنا الان عبر الاذاعه او للجهات المختصه بشان تنميه المواهب الرياضيه؟
0: وضع عندنا الان حاليا والفراغ والامور السياسيه هذه تحتاج الى ان احنا نشجع الشباب على الرياضه، الأسر، المدرسين، المعلمين، يعني الشارع، يعني لازم يكون في تشجيع للرياضة يا أخي. قوم أنهض بدل ما أنت جالس يعني في ركن الشارع وعني تدور حقات، تدور حق مثلا حد يجيب لك حق إنك تاكل، قوم أنهض سد حيلك واتجه للرياضة. والرياضة فيها مش ضروري يعني كرة القدم، فيها كثير من الألعاب اللي تخليك يعني تكسب المال وخليك تسافر وتخليك يعني في كثير هنا عندنا من الشباب لما تيجي تقول له أنا مسافر مع منتخب ألعاب قوى، منتخب مع حمل رفع الأثقال، فهذه الحاجات إنها يعني تنشط الشارع وتخلي يعني تقول اتجاه الرياضة.
1: فعلاً.
2: إذن كان.
1: أشكرك كابتن. نعم.
2: إذا كان معنا الكابتن مختار محمد حسن مشرقي، حارس مرمى نادي التلال سابقا ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأيام ووكيل أنشطة مدرسية في ثانوية لطفي جعفر أمان في مديرية صيرة. كابتن مختار شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا.
2: شكرا لك.

0: وعدنا إليكم تفضلي.
1: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى فقرتكم ومساحتكم التفاعلية. برأيك هل تحظى المواهب الرياضية في اليمن بالاهتمام الكافي ولماذا؟
0: شاركونا بالاتصال عبر أرقامنا 7819512121 وكذلك الهاتف الأرضي 3879131. إذا لأي شخص بالحقش ممكن يدخل صفحات الفيسبوك يشوف الرقم. معنا اتصال نقول ألو يا صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. يا هلا وغلا.
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وكيف حالك؟
2: أنا أول المتصلين.
0: أيوة قد قال لي ناصر. يا أهلا.
1: يا هلا بيك.
2: لأنه أنا واحد من المواهب.
0: يا سلام.
2: ها كيف؟ أنا رياضي.
0: ما شاء الله. أكيد يا عم خالد معك الكثير من الأشياء.
1: أكيد
0: تفضل.
1: أكيد عندك الخبرات اللي بتسردنا إياها.
2: نعم أنا رياضي من السبعينيات وعضو منتخب وطني لكرة الطائرة.
0: ما شاء الله.
2: شاركنا في عدد من الفعاليات الخارجية والمحلية. وتكلمنا كثير عن الرياضة في كثير من القنوات والمحطات الإذاعية.
1: بس كيف تشوف واقع الرياضة بين اليوم وبين الأمس؟
2: طبعاً دائماً أنا أقول إنه ما فيش مقارنة بين اليوم والأمس. ما فيش مقارنة مش في الرياضة فقط، لا في كل المجالات بصراحة يعني. لكن الرياضة في كل زمان هي الرياضة مغروزة في في في في في نفوس الشباب، في صدورهم، في عقولهم، في موجودة فيهم رغم المنغصات، رغم شحة الدعم، رغم زي ما يقولوا والله حالة الحرب اللي نعيشها اللي بقت شماعة. فعلا الحرب أصبحت اليوم شماعة، لا في حرب ولا في حاجة، في تهديد وفي كلام وهي شماعة. والحرب اللي بقى شماعة لإيش؟ شماعة للفشل. لما نفشل في أي مجال، نعلق حقنا الفشل فوق شماعة الحرب. على كل حال الرياضة لما بنتكلم على المواهب، المواهب موجودة في الأساس. لما أنتوا يعني تضيفوا نجم من النجوم الكبار تقولوا إيش بدايتك، فين كانت بدايتك؟ يقول لك كان بدايتي في الحافة وفي المدرسة، ومن ثم انتقلت من المدرسة إلى النادي. شو النادي يجي آخر حاجة.
0: أيوة
2: يعني أولا في المدرسة. اليوم في المدرسة، وهذا الكلام تكلمناه من قبل في برنامج للكابتن الرائع الجميل يعني خالد هيتم. الله يذكره بالخير. المدرسة لازم يكون فيها وقلت هذا أنا الكلام السابق، إنه لازم يكون فيها من ضمن جدول الحصص مادة يسموها الرياضة زي ما كانت. يعني في الأسبوع على الأقل الفصل الواحد يكون معه رياضة، يعني في الجدول حتى الحصص يكون معه رياضة يخرج للساحة. هذا مش إنه خلال هذه الحصة إحنا بنطور، لا، هذه بتغرس في في في في الطالب نفسه حب الرياضة. هذه مش موجودة. اثنين، إذا في الحافة موجود الآن في الشوارع في الأحياء السكنية موجودة الفرق الشعبية ما شاء الله وكل شيء. وبعدين في حاجة مهمة جدا جدا جدا الآن يعني موجودة، وأول كانت مش موجودة. الآن في معانا أكاديميات، معانا الآن في أكاديمية جميلة وشاركت في أكثر من يعني مسابقات خارجية على مستوى المنطقة. هي أكاديمية المرحلي. هذه الأكاديمية تضم بجنباتها عدد كبير من النشأ. نحن لازم نتكلم كلمة النشأ. النشأ هم الصغار يعني دون سن السابعة، هذول النشأ لازم نحن نطورهم عن طريق الأكاديميات. والأكاديمية هذه ممتازة وتشتغل، وقلت أنا هي تضم عدد كبير من الصغار يعني الرياضيين. طيب لما بنتكلم عن الدعم، هل موجود دعم يعني في على مستوى الأندية؟ لا، تقريبا يعني أقل من سنة في برنامج برضو صباحي قلت إنه لازم يكون في كل مدرسة. نحن نتكلم مش على الأنشطة الرياضية، نحن نتكلم في المدارس على الأنشطة المدرسية، لأن الأنشطة المدرسية

0: هي رياضية، هي فنية، موسيقية، هي مسرحية، هذه الأنشطة المدرسية.
1: أيوه.
0: الرياضة، الرياضة جزء أصيل ومهم من هذه الأنشطة كلها. وطالبت بأنه تكون في كل مدرسة، مدرسة لطفي جعفر أمان، مدرسة تاريخية هنا في عدن. لازم يكون في غرفة، زمان كان داخل المدرسة في يعني فصل كبير، هو مش فصل، كنا نسميه الهول.
2: ايوه
0: قاعة رياضية، هول هول
1: صالة
0: قاعة رياضية كبيرة.
2: ايوه
0: داخل القديمة يعني تحت الصفوف فيها مختلف الألعاب. وكان يعني كانت هذا الهول كان بالنسبة للطالب، وأنا كنت طالب في الثانوية هذه، الهول ده كان مكان يعني متنفس. على كل حال ما بطيل هنا بالكلام، الرياضة عندنا تحتاج إلى وقت عشان يتم يعني انتشالها من واقعها المجري في إطار المواهب أو في إطار الرياضة في الأندية الرياضية. الأندية الرياضية أنا ما بدخل في تفاصيلها لأنه قد دخلت في تفاصيلها، والأندية الرياضية تعاني من أوضاع مؤسفة جدا جدا، لأني في الوقت اللي عدن تعتبر، عدن تعتبر مهد الرياضة في المنطقة كلها. عدن عرفت الرياضة من 1902 عندما تأسس نادي التنس الأرضي في 1902، وشيدوا هذا النادي رجالات عدن، شخصيات عدنية شيدت هذا النادي في 1902. هذا النادي الآن يعني يمارس أنشطة، لكن بدأ يتراجع قليل لأنه فقد الدعم، فقد كثير من الدعم اللي حصله ومن الدعم اللي من رجال الأعمال أيضا. إلى جانب نادي الاتحاد المحمدي اللي تأسس في 1905 واللي هو الآن نادي التلال الرياضي، لأنه نادي الاتحاد المحمدي تحول إلى التلال الرياضي بعد ما تم ضم أكثر من 12 نادي داخل كريتر فقط، 12 نادي يعني بدءا من نادي العيدروسي والقطيعي والأهلي أو الشباب الرياضي والحسيني ها والأحرار، هذه أنت كل ضموها وسموها نادي التلال. هو في الأساس نادي الاتحاد المحلي تأسف، يعني نحن في عدن الرياضة عندنا هي مهد الرياضة في المنطقة العربية تقريبا كلها، إن لم نكن يعني نحن ومصر نسير في خط مواد.
2: شكرا.
0: على كل حال نتمنى أن يعني يتم الاهتمام بهذا، لأن هي تضم شريحة مهمة. صحيح. وهي شريحة الشباب.
2: صحيح. أيوة والله. شكرا جزيلا يا عم خالد على هذه الأرقام وهذه المعلومات القيمة، أنا أشكرك على الاتصال هذا القيم، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر يا ناصر. ألو يا صباح الخير.
1: صباح النور.
3: النور والعافية.
2: صباح العافية على قلبك يا خالة، كيفك؟
3: الحمد لله، كيف حالكم؟
1: الحمد لله وانتي؟
3: الله يسلمكم وعافيكم. أقول لكم اليوم حق الرياضة.
2: أيوة.
3: صحيح. أيوة سمعت خالد. أبو خالد ولا خالد؟
1: خالد.
2: خالد أيوة خالد أمان.
3: أيوة. وبعدين هو رياضي شفي.
1: أيوة.
3: أيوة. كلم بعدين كان شفي أول زمان، شفي أنت قولي. أو أقول لكم أول زمان كان في أكل خضروات.
2: أيوة.
3: يأكلوا ويشربوا ويتريضوا تمام ولا أنا؟
2: أيوة.
3: علي بن بيتين دكتور جالس عندي صف ثاني ثانوي. يا جدة أنا بكون أتريض بس مرن هنا عندي. إلا شفتي كيف قدر بقيله لا أعرفه. ما يأكلش كمان الناس. ولا الرياضة تشتي أكل.
1: صحيح.
3: في خضروات. تمام. هو أصحابه هنا أصحاب الحافة حقنا. هي الزواج زيه. يعني شبان. هيا ويروحوا يتريضوا يبكروا الصبح قيمني من حلا نومي. بعدين أذن الفجر أني أقوم أصلي وبعدين يخرجوا عليها لما الساعة 10-11 تمام. أيوة يجي يتقرع وقم دحين شبي راقد ما مش معه رياضة. لما ما شاء الله عنه كل ساعة يتريض
2: ما شاء الله
3: يتمرن لأنه يشتي يتريض ويشتي يقعوا يا سلام ده. لكن أكل حرام، خضروات ما فيش يأكلوه.
1: صحيح.
3: يشد الواحد تمام ولا لا؟
1: صحيح.
3: قال يشتو أكل يشتو لبن اشتو ده ما فيش فلوس ما هلاش. تمام يا بناتي.
2: ايوه يا خالة
1: كلها مرتبط بالجانب الاقتصادي.
2: كلها مع بعض.
3: ايوه بس الناس مساكين ايش بيسوي الجوال اللي في دالهم؟ لا شفتي والله ابن بيتي دحين جالس عندي ومره واحد قال انا بجلس عند جدتي لانه في عيال زيه شبان كده صف ثاني ثانوي اول يروح يتريض يروح لما سنة فيها يقرأ الجوازات هنا في مكان رياضة وبعدين يروحوا وأقول لعبوا هنا كبة ما شاء الله عليهم وأجت مرن هنا ترى إيش قتلت نفسك قتلت نفسك قتلوا ما فيش أكل كم الناس تأكل قال لي خلينا اشتي اتريق اشتيقة يعني رياضي. قال يلا ان شاء الله ربنا يسخر لهم اشتي الدنيا بس تكون بمعيشة حلوة تمام. الكهرباء ما تطفيش، المي ما يجيش في 3 أيام نحن ما يجيش المي والله، والخضرة تنقص والصيد ينقص. شفتي أمس حق على الحوت على الصيد
1: مصائد السمكية. نعم
3: السمكية أيوة. كيف السمكية الدنيا كلها غلاء، الباغة اللي كنا نشله بحبة 500 نبيه تمثل إذا حما عفيش ما تأكلش. التماتي هابليك بكام؟ ب2000 حبتين.
1: يعني ما فيش اهتمام في الجانب السمكي، لو كان في اهتمام من القطاع الخاص فيهم
3: كل واحد يسعى يعني حقه ساعة ده كده كده وده كده كده ده ب8 ده ب10 ده الكيلو فين أجن احنا ده.
1: لو كان ينتجوا بطريقة صحيحة يعملوا مزارع لتربية الأحياء المائية كان الشعب بيستفيد منها وبيقدروا يصدروا كمان بنفس الوقت الخارج.
3: إلا يا حياتي لا شفتي يا خديجة
1: أيوة.
3: تروحي تجزعي كده السوق شوفي أنا نفسي على الفرسك أموت على الفرسك، الفرسك الأخضر
2: أيوة.
3: شفتي إيش أجزع بكم؟ قال لي الكيلو الكيلو بكم؟ قال لي ب4000
1: أيوة.
3: قلت له إيش ب4000؟ إيش أنتم مجانين؟ حرام عليكم الشعب مساكين يشموا بس ما يأكلوش، جزعوا من سنة بالخضرة الخضروات أكل شيء البرديخ هذا البرتيك رخيص هو العنبار رخيص دبي، لكن هذا أبو القوعة ده ما تقدرش تأكل يوم كذا غالي وهذا غالي حرام عليهم. الجهل كيف يتريضوا كيف يلعبها بريق عوش كما كانوا دون اللي قال عن خالد ما شاء الله أكلوا وشربوا
1: أيوة
3: ولا ما شاء الله عليهم واللبن والفواكه الدنيا كان رخيص. أما ده احنا كيف يقعوا لها دقاق والله قتلي من بيتي ترى بس أيها رياضة بيتنا نفسك
2: وجهي وجهي له تحية منا يا خالة وشجعيه
1: وشجعيه كمان
3: عليهم كلهم
1: توصل.
2: الله يعطيك العافية. معنا اتصال آخر يا ناصر. ألو يا صباح وعليكم السلام.
1: عليكم السلام
0: حياتي وتقديري الخديجة وديانا وناصر فايل حبايب قلبي
2: يا هلا وغلا سلامات يا خالة
0: لك.
2: صوتك مال اليوم
0: حكم الله
2: الله يحفظك
0: خليه على الله من تشجيع حق أنت.
2: مصر ولا الأرجنتين يا خالة؟
1: أكيد مصر.
0: شوفي أنا بقول لك الصدق أنا الفريق الذي شجعه الشل.
2: ليش يا خالة؟
0: والله العظيم أقسم لك بدين محمد وأمس كردوني ما خلوني أتفرج بيتين
2: عشان ما تخسريش الفريق.
0: أيوه
2: وبالأول والأخير
0: على الرياضة
2: تفضلي هو بالأول والأخير هي لعبة يعني حظ ونصيب.
0: لا الحكم ظلمهم بجول
2: أيوة والله
0: بجول ظلمهم واضح الجول حرام
2: فعلا.
0: حتى سووا الفرق لي ها الحكم ما يشيش العرب
2: إطلاقا
0: يلا نحب ندقهم بكل حاجة
2: إن شاء الله يا رب. يلا خالة موضوعنا
0: من ناحية الرياضة
1: أيوة
0: أيوة شوفي كان زمان نحن كنا بالمدارس في تربية بدنية تمام إلا كنا في وبعدين كانوا يجون مدربون إحنا كرة السلة كرة الطائرة التنس
1: يا سلام
0: والله العظيم. وبعدين يوم فعلنا داخل المدرسة يعني يدرب إحنا المدرب الأستاذ صالح الله يحفظه بعدين قزعوا كانت في يشلوا نحن المهرجانات
2: ما شاء الله
0: هاي السيد نادي الحباشي
1: ايوه
0: يدعموا نحن ونروح ما بدنا فلوس
1: صحيح كانت تمام. الرياضة مزدهرة
0: كانت الرياضة رياضة وكانوا من الفرق حقنا احنا ذكرهم فازوا الفريق حقنا الوطني على فريق مصر الاسماعيلي
2: ما شاء الله
0: ها تعالي حتى تعالي خالد أمان
2: أيوة يا خالة وبعدين
0: وكانوا يدخلوا بكاسة العالم يسافروا البلدان
1: أيوة
0: يفوزوا أمثال أبو بكر الماس أمثال عثمان الخلب أمثال قعبل أمثال إيش أقول لك أمثال عصام زيد
2: ما شاء الله
0: الأحمدين الأحمدين مشتاق محمد سعد شكري الصعيدي دونا كانوا من أحسن العمالقة
2: ما شاء الله
0: تهملك
2: أيوة.
0: وبعدين يا ستة الكل
4: وكانوا والبنات نايلة عباس نايلة نصر عباس كانت تانيس سافر كل الدول تمثل اليمن هي ولؤي واحدة اسمها لؤي بنت كانوا يمثلون وفرت أختر تابر مدري اسمها الفنانة كانوا يمثلونها في الدول يقول أوائل يجيبوا ميداليات للبلاد وكنا يعني لنا صيت في العالم كله فهي المساكن من راح لعب شوطين دوخ داخل الملعب
1: صحيح
2: مع الأسف
4: ها يا بنتي ما مش معانا ما مش تدريبات ما مش عناية ما مش مفاقدة بعدين كل حاجة تبدأ الرياضة يا بناتي من المدارس
1: أيوة
4: المدارس هم اللي يطلعوا أقياء الشمال
1: لكن الآن ما فيش اهتمام
4: هنا وقال إيش ما فيش اهتمام ما فيش اهتمام الطالب يدخل صف يرقد داخل الكرسي
1: من الحر الشديد
4: ما يعلموش كم الناس وهاي ما فيش قل لك محوها الرياضة بس نحن الحمد لله نادي المنصورة
2: أيوة
4: عندنا يدربوا القهال يروحوا صعب الحاب حقنا يروحوا لما نادي المنصورة
2: ما شاء الله عليهم
4: وفي مكان في مكان بالتسعين
1: أيوة
4: سلمي مبلغ رمزي تدريب القوة تدريب
1: ألعاب القوة
4: يروحنا في الآن يا خديجة ديانة في عندنا بالمنصورة
1: يعني في اهتمام
4: في اهتمام كبير نادي المنصورة يروحوا والله يروحوا الأطفال من سن 12-13
2: يعني في بوادر أمل يا خالة
1: في بوادر أمل
2: أيوة إنه ولو في حاجة بسيطة يعني
4: أيوة يسلموا مبلغ مش بلاش يهبوا لهم مبلغ
2: والمفروض يكون بلاش
4: لا رمزي يهبوا لهم فلوس كل حاجة بفلوس كل حاجة بفلوس حتى لابد لما تمشي قول لك جيب فلوس
2: وده وضع البلاد شوي باقي لنا الهواء يا خالة لا تنفسش
4: الهواء الحمد لله الهواء هرب منهم ولا بيقول لك عال
2: يتأقرب كل شيء
4: بكل حاجة ويا دحين المشكلة يا بناتي يدفعوكم للظهر لما كل حاجة بفلوس لو واحد عنده مثلا نية وعنده يستيف على حاجة تسرق شوكته بالفلوس وبعدين الإنسان الناجح ما يخلونه ينجح يخلقوا أبايبه لخلاص
2: يخلقوا له أكثر من عذر نعم
4: والله بهذاك الصدق
2: يعني
4: يخلقوا له حاجات من معدمة
1: صحيح
4: وإذا أو إيش وداك يا هبال تتعب نفسك واحد
1: بيحطموا معنوياته
2: لا احنا صراحة نشجع احنا من هنا من منبرنا نشجع واكيد انت يا خالة تشجع كل المواهب كل الشباب
4: انا بهدرك الصدق الحمد لله اني مع واحدة عدن اشجعي حتى النخاع داخل بيتي ولا حد يعبرني يعجبني الكباني
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: أتابع
1: الحمد لله
4: وخاصة برشلونة
2: يا سلام خلاص تابع المغرب يا خالة يوم الخميس تمام
4: لك لا حرم عليك
1: لك
2: لا لا خلاص شجع فرنسا
4: معكم الله وحرفتكم
2: مع السلامة خالة الله يعطيك العافية
4: مع السلامة ناصر
1: يلا مع السلامة بيسلم عليك ناصر
2: مع اتصال آخر نقول ألو ما فيش اتصال آخر أوكي مش عارفة يا ناصر خلاص نروح على التعليقات طب نروح على التعليقات لأنه أعتقد أنه الوقت شوي بيداهمنا معنا العديد من التعليقات التي وصلتنا في بوستر الإذاعة وحول سؤالنا التفاعلي هل تحظى المواهب الرياضية في اليمن بالاهتمام الكافي ولماذا ولماذا؟ يعني راحت هنا زميل عمر المسفري كتب: للأسف لا أعتقد أن المواهب الرياضية في اليمن تحظى بالاهتمام الذي تستحق، ولأن الواقع جعل كثير من الشباب ينشغلون أولا بمعركة البقاء. أحيانا أسأل نفسي متى كانت آخر مرة مارست فيها موهبتي الرياضية، بل أنني وصلت لمرحلة أسأل فيها نفسي ما هي مواهبي أصلا. لقد ابتلعتنا الدراسة ثم المسؤوليات الحياة، ثم أصبحنا نعمل ليل نهار لنؤمن إيجار المنزل وقوت يومنا، فغابت الأحلام قبل أن تجد من يرعاها. بالأمس سمعت صديقا يردد بصراخ 3-2، ظننته يتحدث عن ساعة انقطاع الكهرباء، فإذا به يقصد نتيجة مباراة الأرجنتين ومصر. عندها أدركت كم ابتعدنا عن الرياضة، فأنا عن نفسي لا أكاد أتذكر آخر مرة وجدت فيها متسعا من الوقت لمتابعة مباراة، فكيف بمن يمتلك موهبة تحتاج إلى تدريب واحتضان؟ لقد وصل بنا الحال إلى أن ننسى أمراضنا خوفا من تكاليف العلاج، فكيف سنسهم بالمواهب أو سنهتم بالمواهب؟ الحقيقة لسنا بحاجة إلى اكتشاف المواهب فحسب، بل نحن بحاجة أولا إلى إنقاذ الإنسان. فالوطن الذي ينشغل شبابه بالبحث عن لقمة العيش ويؤجلون أحلامهم وينسون حتى أمراضهم خوفا من تكاليف العلاج، لن يجد الوقت لصناعة الأبطال، وحين تصبح أبسط حقوق الحياة متاحة ستعود الملاعب لتنبض بالمواهب. فلا ننتظر أبطال أن يرفعون راية الوطن، بل أمنح الإنسان حقه في الحياة أولا، وستولد البطولات من تلقاء نفسها.
1: ولدينا اتصال جديد. يا صباح الخير.
5: صباح النور خريجة وديانا، صباح الخير لناصر، صباح الخير للمتصلين. وأخيرا ما وصلت،
2: وأخيرا بالوقت الضائع قبل الضايع.
5: الوقت الضائع.
2: أيوة الضايع.
5: نعم أهدف صح.
2: الحمد لله. تفضلي.
5: الله يعطيكم العافية. باختصار الموضوع أنه فعلا يعني نحن محتاجين نكتشف إنسانيتنا ونكتشف حقيقتنا ونكتشف أشياء نحن بعدنا عنها جدا، ويعني ما زلنا وظلينا نتغنى بالماضي زي ما سمعنا المصريين مع تحضيري لهم، لكن نشوف كيف لأنه ما فيش أي تجديد مع الأسف. يعني الرياضة بشكل عام كل أنواعها ما فيش أي
1: اهتمام،
5: ما فيش أي اهتمام بهذه المواهب، سواء كان ابتداء من المدارس أو الحارات اللي كانت فيها كثير من الملاعب نكتشف فيها الأولاد. كثير من الناس التجار والمؤثرين في البلاد كانوا بيحتضنوا مثل هذه المواهب، مع الأسف مش موجودة. المدرسين الآن أنفسهم يلا لو عملوا مسابقات على المستوى الخاص أو عملوا أشياء بسيطة علشان يشعروا أنهم ما زالوا في المجال التعليمي، يعني نشوفها إنجاز. فما بالك المجال الرياضي محتاج إلى جهد، إلى مبلغ مادي، إلى جهد، أشياء كثيرة لا يسعني التحدث عنها. بالاختصار أنه ما فيش أصلا الأساس الاهتمام في المدارس والأساس الروحي والنفسي في الشباب، أنه حتى يبني نفسيته أنه يكون لاعب حتى لو عنده هذه الموهبة. يا جماعة بتهتم بسبب أنه ما بيلاقيش أصلا حاضنة، وبنفس الوقت يقول لك أنا أختصر الوقت، يبي يسافر برا، يبي يروح عسكري زي ما ذكرنا أمس، يبي يروح الطريق الأسهل، بتهدم أو بتقفل عليه باب هذا الموهبة قبل أنه حتى تطلع للشمس أو تظهر للنور. الجانب أنه حتى بعدين المعاهد أو النوادي الرياضية في مجتمع نفسه في البلاد ما فيش ذاك الاهتمام، شفت الضيف إشغال يعني.
1: أيوه.
5: يعني ما فيش ذاك الحافز، ما فيش ذاك
2: الدعم.
5: أيوة. مع أنه الرياضة هذه والاهتمام بالرياضة والله من أهم الأشياء، بتستقطب الشباب أفضل ما بيروحوا بأشياء سياسية تافهة، وهي السياسة أصلا هدمت كل شيء. يا ديانا وخديجة شوفوا ما أجمل ما تحتضننا الرياضة. الرياضة هي بتجمع قلوب الناس. أيوة. سواء كنا عرب أو يمنيين.
1: أيوة.
5: يعني أذكر دائما هذه المواقف الجميلة اللي بتخلينا إحنا شعب واحد، بلاد وحدة، سواء كان عرب أو على المستوى المحلي. فأجمل إن إحنا الشباب هذانا والشابات ونحن كذا نجتمع بقلب واحد، فما أجمل هذا سواء كان نفسي أو روحي أو بدني. فأتمنى أخيرا أن نشجع هذه المواهب وأن تعاد في المدارس والمجتمع التجاري، يهتموا في النوادي الرياضية حتى أنها تخرج البلاد هذه. فيا جماعة هي مش لعب كرة بس، إنما هي روح إنسانية، شيء نفسي جميل جدا. أتمنى يا رب. شكرا جزيلا.
2: نحن لا نتمنى، نحن نأمل في المستقبل أن يتم تغيير هذا الوضع إن شاء الله. شكرا يا سادة منى.
1: شكرا جزيلا أستاذة منى، سمعنا صوتك.
2: نعم. نذهب لبقية التعليقات. يا خديجة هيفاء عبد الله، نعم، قالت كل شيء ملهوش في هذه البلاد، والبواب موجودة كله أو له موهبته لكن لا تشجع المواهب. تفضلي.
1: ولدينا تعليق من أبو حنين الثابت يقول فيه: اليمن ولادة بالمواهب الرياضية لكن إمكانيات الفرق الرياضية محدودة جدا ودخل محدود، مثال إمكانيات محدودة، عدم توفير كرات بالعدد الكافي لبعض الأندية المحلية للدرجة الأولى، وقص على ذلك بقية الإمكانيات وبقية الأندية هذه للأندية الدرجة الأولى، فما بالك بالأندية الدرجات الثانية والثالثة. هذا بالنسبة لفرق كرة القدم، وأما بقية النشاطات حدث ولا حرج. طبعا انتشار أكاديميات لكرة القدم تساعد، ولكن للشخص المقتدر ماديا فقط. ودمتم بخير، ونشكرك يا أبو حنين، وحقيقة أبهجنا حضورك ومشاركتك.
2: نعم، ففضل فيصل العلوي بدون شك ولا نقاش لا يوجد اهتمام مستحق.
1: ومنصور فيصل سيف أحمد يقول: في فترة قصيرة بدأت تعود رياضة في عدن بشكل قوي، وبدأت الحماس تشتعل في ملاعب عدن واليمن عامة، ولكن هناك تقصير كثير جدا ولا يوجد اهتمام كافي.
2: نعم، فؤاد أبو خاطر من العنت كتب لنا: يا صباح الخير ديانا خديجة، وصباحك عافية ناصر. الرياضة مهمة جدا، ومن الضروري أن تظهر المواهب الرياضية إلى الميدان. وهل سوف يتم الاهتمام بالرياضة النسائية؟ قال اليوم ناصر ولا سمعنا صوته، معليش يا ناصر الأيام القادمة بسمعنا صوته.
1: ولدية الصباح الصباح: مع وجود شباب يتمتع بروح الرياضة ويمكن أن يحققوا بطولات كبيرة على مستوى اليمن والخارج، يوجد الشيء بسيط ولا غير كافي في ناحية الاهتمام بجانب الرياضة، لكن مع أيام سوف نشهد تحسن أكثر. وشكرا على طرحك يا ندية الصباح.
2: نعم، عوض العبادي كتب: جميل جدا أن العم خالد من ذكر الثانوية لطفي جعفر أمان، والجميل أن الفصول القديمة المبنية من الطين لم يتم هدمها، كنت أتمنى أن تعمل لها صيانة لنحافظ على هذا الصرح العظيم. موضوع اليوم: أنا لحد قليل من الزمن الجميل كانت تعمل مباريات بين الفصول الدراسية ليكتشفوا من لديهم موهبة ويتم تدريبهم، وكان يعمل دوري على مستوى مدارس محافظة عدن، كان اهتمام كبير في مجال الرياضة. لا تنسى أن الكابتن وجدان الشاذلي ومشتاق محمد سعد والكثير كشفت موهبتهم المدارس. وتحية لخالة أم أحمد اللي ذكرتنا في ألعاب الزمن الجميل، من ضمنهم الكابتن عثمان. شكرا جزيلا يا عواد.
1: وعمر المسفري أخذتي؟
2: أيوة، عمرك أخذنا تعليقته.
1: وأيضا أبو محمد علوي، هل أخذتي؟
2: نعم. أيضا هنا لدينا أعتقد أنه عبد الخالق سكروا بدل التشدق، ما مش عارفة إيش معناته. فتحي طائف: المواهب الرياضية موجودة لكن نهتم بها غير موجود. نذهب أيضا لتعليق البوستر الآخر، وهنا ياسين كتب: من صدق لكم ألف تحية صباحية، ولك ألف تحية يا رب. سميرة ناجي: المواهب الرياضية في اليمن لم تجد الاهتمام الكافي، بل على العكس تجد التدمير الشامل لكل الأنشطة الرياضية التي كانت منتشرة ولها باع كبير في جميع الألعاب، حتى فرق الجمباز التي كانت تشارك في الألعاب الخارجية لم تعد موجودة، والمواهب الرياضية لم تجد حتى الدعم المعنوي لها، ولم تجد الملاعب الشعبية التي كانت توجد لتمارس هوايتها، فالرياضة في انحطاط، ولا نعرف ما فائدة وجود وزير الرياضة. سؤال لا نعلم. أيضا في تعليقاتنا يا خديجة اليوم، أنا بترك لك كل التعليقات.
1: لدينا تعليق من شكري باجسير يصبح علينا: بدايات الصباح اللطيفة، مواساة خفية وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق، الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب، فيضيء الروح طمأنينة ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله، صباح مفعم بالنور والسكينة والسلام، ويسعد صباحك يا شكري. شكري باجسير.
2: سعد صباحك أيضا أم عماد وأم قاسم صبحت علينا. وخالة أسماء كتبت السلام عليكم والعزة على قلب إذاعة عدن الغد. الصدق في هذه الأيام غير موجود، موجود عند البعض، قد الحكومة والمسؤول يكذب على شعبه وهذه كارثة على البلد. أصبح الصادق كاذب والكاذب مصدق عن بعض الناس. يعني هي عم تعلق على رسالتنا الصباحية وهذا هو الواقع. شكرا يا خالة.
1: ومعنا أيضا تعليق من زميلتنا دينا المدني تقول فيه: يسعد صباحكم رفيقتي ديانا سلطان وخديجة سيف، صباح أرجنتيني، صباحنا برعاية الأسطورة ليونيل ميسي. ويسعد صباحك
2: زميلتنا دينا من المنتخب،
1: من المشجعين
2: إلى المنتخب الآخر
1: الأرجنتيني. هنيا لك الفوز يا دينا.
2: أسرار كتبت لنا: صباح الخير، ها هو الصباح يطل علينا بشروقه ليوقظ في داخلنا بصيص الأمل ويهمس لنا بأن كل صباح بداية جديدة وفرصة أخرى للحلم والعمل وأن النور يأتي دائما بعد العتمة. صباحكم جميل خديجة ديانا وطاقم عدن الغد، ويسعد صباحك يا أسرار.
1: وعبد الباسط الكوم يقول: السلام عليكم، يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا عبد الباسط.
2: نعم أيضا هنا معنا ذكريات صبحت علينا: صباح الورد رائحته العطرة، صباح الخير على الناس الغير، صباح السعادة على عيونكم أستاذتي ديانا وخديجة والمخرج وصاحب الذوق الجميل وكل المستمعين، وتحياتي لخالة أم حمزة. أتمنى لك كل التوفيق يا ديانا وشكرا جزيلا يا أذكار.
1: وفارس العبادي يقول: صباح الورد لتلك القلوب التي أحببناها دون لقاء، لتلك الأرواح التي لامستنا بالحروف والكلمات، صباحكم جميل كجمال قلوبكم وصباحك أجمل يا فارس، على هذه الكلمات المنتقاة والجميلة.
2: نعم أيضا هل لديك تعليق أخرى؟
1: وفارس العبادي يضيف لنا تعليق: التلال أول نادي على مستوى الجزيرة. أيضا سالم بن شعبان يقول: صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور طاقم راديو عدن الغد، وصبحك الله بالخير.
2: أم يزن كتبت: السلام عليكم، إلى صباح عدن الغد ديانا وخديجة والمغرب كل الطاقم، صباحكم خير وبركة يا رب. يا رب تناقشوا ارتفاع أسعار رسوم المدارس الخاصة، ولماذا هذا العبء بالتعليم وكأنه مخصص لفئة من الناس؟ العالم مشغول بمباريات وفي غفلة، واليهود والنصارى ينخروا في المقدسات وتدميرها، وغزة محاصرة مظلومة، والعرب والمسلمين مشغولين بمباريات. يا لها من ضعف ووهن أصاب هذه الأمة، إنها اغتيال كاغتيال السيل.
1: ولدينا
2: ولا يهمك يا أم يزن، سنناقش إن شاء الله في حلقاتنا القادمة موضوع الأسعار.
1: ولدينا تعليق أخير من عباس عبد العليم الشرعبي يقول فيه: صباح الخير والسعادة، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب الخير ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في يومنا واجعلنا من أهل الفضل والإحسان واملأ قلوبنا بالإيمان واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صباحكم سعادة تستوطن أرواحكم.
2: معنا سعداء بهذه التصبيحة الجميلة منك، وعلى قولة خديجة وصلنا إلى النهاية،
1: ونتمنى أن نكون قد قرأنا كل التعليقات وما فاتناش أي تعليق، ونلقاكم في الغد بمشيئة الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من عدن هذا الصباح. حتى الملتقى، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-31-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور المصري الفاعل في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وزير الداخلية يبحث مع نائبة سفيرة المملكة المتحدة تعزيز التعاون الأمني. وزير الصحة يدشن مشروعا لبناء قدرات 3000 كادر صحي مجال صحة الأم والطفل بدعم فرنسي. رئاسي الذي استقبل سفير جمهورية مصر العربية إيهاب أبو سريع. وعبر فخامة الرئيس عن خالص تهانيه لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بالعروض الباهرة التي يقدمها المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، راجيا له دوام التوفيق ومواصلة تحقيق النتائج المشرفة التي تليق بتاريخ الكرة المصرية. وجدد التعبير عن تقديره البالغ للدور المحوري لجمهورية مصر العربية في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها والدفاع عن المصالح العربية المشتركة. وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين القائمة على روابط الأخوة والمصير المشترك، مؤكدا اعتزازه بالموقف المصري الثابت إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية الذي سيظل محل تقدير الشعب اليمني وامتنانه الكبير. ونوه فخامة الرئيس بتطابق وجهات النظر اليمنية المصرية إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية الدولية، وأثنى على الجهود المصرية الصادقة والحميدة لاحتواء التوترات الإقليمية وخفض التصعيد. إلى ذلك استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دو بين كي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى الجمهورية اليمنية. وفي اللقاء أعرب رئيس مجلس القيادة عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها أو بذلها السفير الكوري من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، راجيا له التوفيق والنجاح في مهامه العملية المقبلة. وأشاد فخامة الرئيس بعلاقات التعاون الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدا أن كوريا كانت من أهم الشركاء الداعمين لمسار التنمية في اليمن خاصة في القطاع النفطي، وهو ما منح هذه العلاقة بعدا استراتيجيا لا يزال قائما حتى اليوم. كما عبر الرئيس عن تقديره العالي لمواقف جمهورية كوريا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار، فضلا عن إسهاماتها الإنسانية والتنموية ودورها المسؤول في مجلس الأمن ورئاستها للجنة العقوبات الخاصة باليمن وجهودها المشهودة في حماية الأمن والسلم الدوليين. وتطرق رئيس مجلس

القيادة للمستجدات المحلية وجهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية. ونوه بالدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية والمدعومة من النظام الإيراني. كما تطرق رئيس مجلس القيادة إلى الخروقات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية التي كان آخرها الإقدام على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في تحدي صارخ لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات الأممية. وأكد ثقته باستمرار الدعم والدور الكوري الفاعل داخل مجلس الأمن ولجنة العقوبات بما يضمن التنفيذ الصارم للقرارات الدولية، فضلا عن استمرار دعم الجهود الرامية إلى تشديد الرقابة على الانتهاكات الإيرانية وتعزيز الإجراءات الدولية الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل الميليشيات الإرهابية وتسليحها. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به مؤسسة صلة للتنمية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مثمنا تدخلاتها النوعية التي أسهمت في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى في مختلف مديريات حضرموت. جاء ذلك خلال لقائهم بالمكلا المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي بشماخ، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج الصحية التي تنفذها المؤسسة وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق. واستمع إلى شرح حول أبرز تدخلات المؤسسة في القطاع الصحي، وفي مقدمتها تشغيل مستشفى بكر الخيري ومستشفى بضار بمديرية دوعن، إلى جانب قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة مستشفى بكر الخيري. كما تطرق اللقاء إلى جهود المؤسسة في دعم ورعاية مراكز غسيل الكلى في مديريتي سيئون والقطن، إضافة إلى تنظيم المخيمات الطبية التخصصية وإقامتها. وأكد محافظ حضرموت أن هذه التدخلات تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تلامس احتياجات المواطنين. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى اليمن والمستشارة السياسية ميشيل إتكسون والملحق الأمني بالسفارة لدى اليمن وإرتيريا وجيبوتي المقدم مارتن أوبشو، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واستعرض وزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية وجهود الوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها جانب الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة مع المملكة المتحدة بما يسهم في دعم قدرات الوزارة وتعزيز كفاءة أجهزتها الأمنية. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن ومعه سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين جرم كامون، دشن مشروع بناء قدرات الكوادر الصحية في مجال صحة الأم والطفل ضمن مشروع الألف يوما الأولى من الحياة. ويستهدف المشروع الذي يمتد على مدى عام ونصف وتنفذه مؤسسة مهاد الفرنسية بشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان والسفارة الفرنسية تدريب 3000 كادر صحي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في محافظات عدن وتعز ولحج وأبين والضالع وشبوة والحديدة، بمن فيهم القابلات وأطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة والممرضون، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الصحية والارتقاء بجودة خدمات صحة الأم والطفل. ويتضمن المشروع إطلاق منصة تدريب إلكترونية باللغة العربية تتيح للعاملين في القطاع الصحي الوصول إلى وحدات تدريبية متخصصة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب حضورية وورش للمحاكاة السريرية وتحليل الحالات العملية وبرامج لتدريب المدربين، بما يضمن استدامة نقل المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من مخرجات المشروع. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجم في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة مكتب منظمة أكتد الفرنسية في اليمن رافاييلا كويليتي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والبيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. واستعرض اللقاء أولويات الوزارة واحتياجات القطاعات التابعة لها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاعي المياه والبيئة
وفي مقدمتها التغيرات المناخية وإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز البنية التحتية واستعراض مجالات التعاون المشترك وآلية تنفيذ البرامج والمشروعات المستقبلية، بما يعزز من جهود الوزارة في تطوير قطاعي المياه والبيئة. ناقش اجتماع اللجنة المشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش جهود توحيد الرؤى والمقترحات والخروج بمواجهات تنفيذية وإصلاحات عملية لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية والتجارية تمهيدا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء. وتناول الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة برصد المعوقات التنظيمية والإجرائية والتشغيلية وتحليلها التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة الحلول العملية لتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التنسيق المؤسسي وتحديد اختصاصات اللجنة المشتركة. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن توحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أولوية وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص يمثل أحد أهم مرتكزات الإصلاح الاقتصادي. أكد وزير الإعلام عمر الأرياني أن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تبرير إنشاء جسر جوي مباشر مع الحرس الثوري الإيراني بذريعة ما تسميه الحصار تمثل امتدادا لحملة تضليل ممنهجة تتجاهل الحقائق والوقائع التي تؤكد أنه لا يوجد أي حصار مفروض على المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. وأشار الأرياني إلى أن ما تعانيه تلك المناطق اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات الميليشيا وتصعيدها المستمر وانقيادها الأعمى خلف طهران، موضحا أن القيود رفعت عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ في إبريل 2022 في إطار إجراءات إنسانية هدفت إلى تخفيف معاناة المواطنين، بما ينسف بصورة قاطعة مزاعم الميليشيا بشأن وجود حصار. وأكد وزير الإعلام أن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن توقف حركة الطيران في مطار صنعاء وعن تراجع القدرة التشغيلية لموانئ الحديدة باعتبار أن ذلك جاء نتيجة مباشرة لحروبها العبثية وليس بسبب أي إجراء اتخذته الحكومة أو تحالف دعم الشرعية. أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري بجهود لجنة رواد الكشافة اليمنية وأنشطتها الخارجية التي تسهم في تعزيز حضور الحركة الكشفية اليمنية على المستويين العربي والإقليمي. وأكد الوزير البكري خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن لجنة رواد الكشافة والمرشدات حرص الوزارة على دعم برامج الرواد وتطوير أعمالهم، مشددا على ضرورة توسيع نشاطها عبر تشكيل لجان لرواد الكشافة في المحافظات. هذا واستعرض اللقاء التقرير النصف السنوي للرابطة للعام 2026 إلى جانب مناقشة التحضيرات للمؤتمر 11 للاتحاد الكشفي لرواد العرب المقرر عقده في دولة قطر خلال المدة من الأول إلى الرابع من نوفمبر، ومؤتمر الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي المزمع إقامته في دولة الكويت خلال المدة من الثالث إلى السابع من أكتوبر. استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليوم في مقره بمدينة الرياض اجتماع مجموعة شركاء اليمن لبحث التحديات والمستجدات التنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ومجموعة البنك الدولي الخطط الداعمة لتسريع وتيرة التنمية بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. وأوضح مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس خلال الاجتماع أن البرنامج يواصل توسيع نطاق أثره التنموي، إذ دشن خلال النصف الأول من عام 2026 حزمة من المشاريع التنموية الحيوية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي.
كما قدم دعما للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، إلى جانب توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين موسم نجم البلدة السياحي ورفع مستوى الجاهزية الميدانية لفرق الإخلاء والإنقاذ، دشن قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد البحري عمر الصعم الدورة التأهيلية للمتطوعين سواعد الإنقاذ برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي وبالشراكة مع مؤسسة متطوعون. وخلال التدشين الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت مجدي بشهدي والمدير العام للهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور نبيل بن عفان والمدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون محمد الخامر، أكد العقيد الصاعي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة قيادة خفر السواحل الرامية إلى تعزيز قدرات فرق الإنقاذ والإخلاء والاستفادة من طاقات الشباب المتطوعين وإعدادهم وفق أسس علمية وعملية تمكنهم من الإسناد الفاعل خلال موسم البلدة الذي يشهد سنويا إقبالا واسعا من المواطنين والزوار على الشواطئ. ختام النشرة مشاهدينا، لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور المصري الفاعل في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وزير الداخلية يبحث مع نائبة سفيرة المملكة المتحدة تعزيز التعاون الأمني. وزير الصحة يدشن مشروعا لبناء قدرة 3000 كادر صحي مجال صحة الأم والطفل بدعم فرنسي. شكرا لكم على حسن المتابعة.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. أفاد تقرير أممي أن أكثر من 7 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفا في اليمن حصلوا على مساعدات إنسانية منقذة للحياة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. تتواصل الجهود الأممية والإنسانية لاستكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين وسط توقعات بدء تنفيذها في 10 يوليو الجاري. ووفاة امرأة مسنة داخل منزلها في كريتر بعد أيام من غيابها عن الأنظار. عربيا وعالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن إنهاء مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الصراع، مؤكدا رفضه لأي انخراط أو تفاوض جديد مع طهران. والسعودية تدين استهداف إيران ناقلة نفط سعودية وأخرى قطرية في مضيق هرمز اليوم. اقتصاديا، ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم من أدنى مستوياتها في نحو أسبوع مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو. وأعلنت دار سك العملة الأمريكية عن إصدار أول عملة معدنية غير دائرية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة خلال يوليو الجاري احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال البلاد. رياضيا، انطلاق النسخة 11 من بطولة الفقيد حسين عمر العكبري للشطرنج بالمكلا بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الشطرنج. وأثار فوز الأرجنتين على مصر لثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثمن نهائي كأس العالم موجة غضب واسعة وسط انتقادات إعلامية ودولية لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل اعتبرت حاسمة ومؤثرة في نتيجة المباراة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقلنا إن جمهرة العلماء اتفقوا على أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، وذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وبعد ذلك عطف عليها القرآن وهي ولا شك من القرآن، فهو من عطف عام على خاص، كما قال الحق سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى داخلة أيضا في الصلاة، وكما قال الحق سبحانه بناء على قول: اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهم لا شك داخلون في المؤمنين والمؤمنات. إذن ففيه عطف خاص على عام، وعطف إيه؟ عام على خاص. أو نقول إن كلمة قرآن تطلق عليه من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى والناس، ويطلق على الآية الواحدة قرآن أيضا. فقول الحق سبحانه وتعالى مدهامتان تقول عنها أنها إيه؟ قرآن، أنها قرآن. ولذلك يقول الحق: وقرآن الفجر. وقرآن الفجر ما بنقراش القرآن كله، يعني اللي بنقراه فيه يسمى إيه؟ يسمى قرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون إيه؟ بالآخرة حجابا مستورا، وهو لا يقرأ القرآن كله. إذن فكل آية من القرآن قرآن. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد آتى رسوله السبع المثاني وآتاه القرآن العظيم، تلك هي العطية الكبرى، لأن لله عطاءات متعددة، عطاءات تشمل المؤمن والكافر وتشمل الطائع.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: والعافي وعطاءات خاصة بمن آمن به. دكها عطاء ربوبية وده عطاء ألوهية. عطاء الربوبية للجميع، عطاء الألوهية تكليف، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. فإن آمنت بالله قادرا حكيما فاسمع ايه كلامه، فافعل كذا ولا تفعل. فإذا كان كل عطاء له عمر مع الإنسان، عطائي في شربة الماء إلى أن أظمأ بعدها، وعطائي في الأكل اللي أكلها إلى أن أجوع بعدها، وعطائي في اللباس يعطيه الله إلى أن يذوب من عندي، وعطائي في البيت إلى أن ينهدم أو يتخرب، وعطائي في الزرع أنه يطلع وبعد ذلك أخله. إذن فلكل عطاء عمر، والعطاء يسمو بسمو عمره عند الإنسان. فكل عطاء يمتد طويلا ويسعد أكثر يبقى هو ده العطاء الإيه. فإذا كان عطاء الربوبية يتعلق بمعطيات المادة وقوام الحياة، فإن عطاءات القرآن لتشمل حياة أخرى لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت فيها أنت نعيم. يبقى ده العطاء الكبير بقى، لأن عطاء الدنيا مهما زاد يبقى الإنسان خايف، أن هذا النعيم يفارقني أم أفارقه فأموت. إذن حاجتين اتنين يفزعوا نعمة الدنيا، أن تفارقك النعمة أو أن تفارق أنت النعمة. تبقى دي نعمة موقوتة ولا لا؟ يبقى لها عمرها، عمرها عمر الدنيا دي. والدنيا بالنسبة للناس، إياك أن تظن أن الدنيا عمرها من يوم أن خلق الله إلى أن تقوم الساعة، لا، عمر الدنيا عند كل واحد مختلف. فدنيا كل إنسان هي عمر مكسه في الحياة، لحظة، يوم، شهر، سنة، تبقى هي دي الإيه؟ تبقى هي الدنيا. ودنيا مظنونة، أتطول أم لا تطول؟ فإذا كان عطاءات القرآن يحرس القيم اللي تديني حياة أخرى لا أفوت فيها النعيم ولا يفوتني فيها النعيم، يبقى ده العطاء الإيه؟ العطاء الحقيقي. بعد ذلك يقول الحق: إذا كنت قد أعطيتك السبع المثاني والقرآن العظيم اللي يضمن لك حياة لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت أنت فيها إيه؟ لا تفوت فيها النعيم، فإياك أن تتطلع إلى نعمة موقوتة بالدنيا الفانية عند أحد منهم. اوعى تقول ده غني ده مش عارف ايه، لأن احنا قلنا من أعطي القرآن فظن أن غيره قد أعطي خيرا منه.

فقد حقر ما عظم الله. يبقى هو ده الايه، ما دام اتيناك هذا يبقى ينشأ عن كده ايه، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. انت خدت الحاجة الكبيرة قوي، واللي يؤمن بك خد الحاجة الكبيرة قوي، فإياك وإياهم

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
2: أحيانا أفكر

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: بلاتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: الآن استراحة الظهيرة.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-331-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. أفاد تقرير أممي أن أكثر من 7 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفا في اليمن حصلوا على مساعدات إنسانية منقذة للحياة خلال الأشهر 5 الأولى من هذا العام. تتواصل الجهود الأممية والإنسانية لاستكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين

من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين وسط توقعات بدء تنفيذها في 10 يوليو الجاري. ووفاة امرأة مسنة داخل منزلها في كريتر بعد أيام من غيابها عن الأنظار. عربيا وعالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن إنهاء مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الصراع، مؤكدا رفضه لأي انخراط أو تفاوض جديد مع طهران. والسعودية تدين استهداف إيران ناقلة نفط سعودية وأخرى قطرية في مضيق هرمز اليوم. اقتصاديا، ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم من أدنى مستوياتها في نحو أسبوع مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو. وأعلنت دار سكة العملة الأمريكية عن إصدار أول عملة معدنية غير دائرية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة خلال يوليو الجاري، احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال البلاد. رياضيا، انطلاق النسخة 11 من بطولة الفقيد حسين عمر العكبري للشطرنج بالمكلا بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الشطرنج. وأثار فوز الأرجنتين على مصر لثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثمن نهائي كأس العالم موجة غضب واسعة وسط انتقادات إعلامية ودولية لقرارات تحكيمية مثيرة للجدل اعتبرت حاسمة ومؤثرة في نتيجة المباراة. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

تتركني لحظة وما ريت أنا بعد في تعب غريب ونحب كيف تركت الغريب شو اللي جابه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، عرضنا في حلقات ماضية كلاما مفصلا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وتعرضنا كذلك لأحكام الغسل والتيمم إلى غير ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها حول الصلاة وفضل الصلوات النافلة والمطلقة وإلى غيره. أما اليوم فقبل أن نتكلم حول أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة وكيف يكون أحكام المأمومين مع إمامهم، لعلي أن أتكلم بشيء من التفصيل حول صلاة الجماعة. ولا شك أن المسلمين قد
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: جميعا أن صلاة الجماعة هي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات في المسجد هي من أعظم القربات وأوكد الطاعات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام هو الاجتماع في الصلوات الخمس في المساجد. فالمسلمون يجتمعون لأدائها في المساجد في كل يوم وليلة خمس مرات. طبعا الاجتماعات التي أمر الله المؤمنين بالاجتماع لها في الصلوات منها اجتماعات يومية مثل الصلوات الخمس، منها اجتماعات أسبوعية مثل الصلوات الجمعة، منها اجتماعات نصف سنوية كالاجتماع في العيدين مثلا مرتين في السنة، منها اجتماعات سنوية كاجتماع المسلمين في الحج. فجعل الله تعالى المؤمنين يعني يرتبط بعضهم ببعض لأجل هذه الصلوات. ما الفائدة يا جماعة من أن نجتمع نحن في هذه الصلوات؟ الفائدة أن الفقير يحنو عليه الغني، وأن الضعيف يحنو عليه القوي، أن المسلمين يرى بعضهم بعضا، أن المسلم يشعر أن إخوانه معه يقوون ضعفه وينصرونه إن كان مظلوما ويشيرون عليه إن كان عنده مشكلة. يعني يبدأ المسلم يشعر الواحد أنه ما يعيش في الدنيا وحده. أحيانا الواحد يا جماعة قد يترك أحيانا أهله، أو قد لا يكون له أهل يعني لصيقون، أحيانا يكون له أخ وتوفي ولا أخت ولا عم يسأل عنه أو نحو ذلك. فينبغي حقيقة أن يأتلف مع إخوانه في المسجد. وكم رأينا في الحقيقة من جماعات مساجد يعني بينهم وفقهم الله من الترابط الشديد واللحمة العظيمة أعظم مما بينهم وبين أقاربهم. تجد أنه يعرف جاره ويحبه أكثر مما يعرف أحيانا ابن خاله وابن عمه، من كثرة ما يراه خمس مرات في اليوم يراه في المسجد ويسلم عليه ويصافحه ويتلطف معه. كذلك يحصل في المساجد الإحسان من بعضهم إلى بعض، العطف، الرعاية، التوادد، التحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم يعني أحوال البعض الآخر فيقومون بعيادة المرضى وتشيع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل أيضا إظهار قوة المسلمين وإظهار تعارف بعضهم على بعض فيغيظون بذلك أعداء الكفار وأعداءهم الكفار والمنافقين. من فوائد صلاة الجماعة أيضا من فوائدها تعليم الجاهل وتنبيهه على ما يقع فيه من أخطاء. أحيانا يكون الإنسان يقع في أخطاء في صلاته، لو صلى وحده لما عرف الصواب فيها، فإذا صلى مع إخوانه تعلم فضل هذه الصلاة وعرف ما كان يقع فيه من خطأ. لذلك عمرت المساجد ورتب لها المؤذنون والأئمة وشرع لها النداء بأعلى صوت أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد قال الله تعالى أن بين الله عز وجل أن صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف، فقال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإلى آخر الآيات بين الله عز وجل أنه حتى في صلاة الخوف في المعركة يجب أن يصلي الناس جماعة إلا إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن صلاة الجماعة تثقل على المنافقين. صلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما صلى التفت إليهم وقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال طيب وفلان؟ قالوا لا. قال شاهد. بدأ يعدد بعض الناس الذين يشك في وجودهم في المسجد، وكل واحد يقولون لا لا لا، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يعني الفجر أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوها ولو حبوا. وفي رواية أخرى قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الأقدام والركب، أو قال على الأيدي والركب. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذن كان صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يحرص فعلا على هذه الصلاة، بل بلغ صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الصلاة وعلى تعظيمها أنه هم يوما بأن يحرق على بعض المتخلفين بيوتهم. اسمع إلى هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يقول: أنا ما أستطيع أن أصلي بهم لأن وراي شغل. آمر رجل يبدأ يصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، لأن يا أما يكون في المسجد يا أما سيكون معي. أما الذي جالس في بيته لماذا؟ يقول: يعني أول شيء سأنادي بالصلاة وأقيم الصلاة، ثم أجعل رجل يصلي بالناس، وأخذ حزم من حطب أنا ورجال معي، ونذهب إلى بيوت التي فيها رجال لم يأتوا للصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما فيها من النساء والذرية. يقول: خوفا على الأطفال والنساء الذين لا تلزمهم صلاة الجماعة، وإلا لكنت قد أحرقت البيوت على أمثال هؤلاء. كذلك مما يوجب الصلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من تخلف عن صلاة الجماعة بالمنافق، فقال جل وعلا فقال الله سبحانه:
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني به المنافقين. وقال جل وعلا عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الجماعة تثقل على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. وكذلك من أهميتها أنه هم بعقوبة من يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك مما يدل أيها الإخوة والأخوات على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة ونبه على وجوب صلاة الجماعة، فلما شدد على المسلمين في ذلك قام رجل قال: يا رسول الله يا رسول الله. قال: ما بالك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى. لاحظ يا جماعة، عدوا معي الأحذار. ها، قال: أنا رجل أعمى، هذا أولا، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هذا ثانيا، والطريق مليئة بالسباع فيها كلاب ضارية، هذا ثالثا. ثم قال: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ أعمى، ليس له قائد يقوده إلى المسجد، والرجل يعني الطريق مليئة بالسباع قد تضره، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم له: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. قال: يا رسول الله، الطريق مليئة بالسباع ويشق علي. قال: تسمع الإقامة؟ يعني بيتك قريب قليلا، الإقامة تسمعها؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. ما دام أنك تسمع الإقامة معناه أن بيتك ليس بعيدا، تستطيع أنك تدبر نفسك حتى تأتي. يا إخواني، إذا كان هذا الرجل على مثل هذا الحال، وعلى مثل يعني من أنه أعمى ويشق عليه الحضور وغير ذلك، ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي في بيته، فما بالك بغيره من الناس ممن هم اليوم يعني يقوم أحدهم ما أقوى من جسده وأدق من بصره، ومع ذلك لا يصلي مع الجماعة. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصف الصلاة، قال: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن صلاة الجماعة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. يقول: كان يؤتى بالرجل منا يهادى بين الرجلين، يحمل مريض ولا يستطيع يمشي، فيحمل بين رجلين حتى يقام في الصف. هذا يدل على أن الصلاة كانت عندهم فعلا معظمة، وأنها يعتبرون أن من شذ عنها شذ في النار. أيها الأحبة الكرام، مما يدلك أيضا على عظم شأن هذه الصلاة وعظم صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، سمع المنادي ينادي لصلاة العشاء. هو دخل بعد صلاة المغرب إلى بيته، وثم اشتد عليه المرض فلم يستطع أن يقوم من مكانه، فسمع المنادي ينادي لصلاة العشاء، فالتفت إليهم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فخاف أن تفوته صلاة الجماعة وهو على فراش الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. كان جسده حارا جدا، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب في إناء كبير. أحضروا له إناء، جلس صلى الله عليه وسلم فيه، جعل يبرد على نفسه حتى برد جسمه وشعر بشيء من النشاط، ثم اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. أول ما أفاق سألهم، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر، وضعوا له ماء آخر. أقبل صلى الله عليه وسلم، جلس في هذا الماء، برد على نفسه قدر المستطاع، ثم اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه. ثم أفاق، فلما أفاق سأل عما أهمه، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. طلب أن الماء يكون مطول في القرب، لماذا؟ ليكون بارد. أقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم بالقربة الأولى يصبونها عليه، والثاني يصبونها عليه. لك أن تتخيل يعني جسدا مصابا بالحمى الشديدة والحرارة الشديدة، ومع ذلك يعني يصب عليه ماء بارد. شعر هذه المرة بنشاط، اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه في المسجد. هذا الجسد الذي طالما أوذي في سبيل الله وجرح في سبيل الله وسمه اليهود، يموت أبوه وهو في بطن أمه، ثم تموت أمه وعمره 4 أو 6 سنوات، ويكفله جده، ثم يموت جده ويكفله عمه. هذا الجسد هو الآن يودع الحياة، لا زال صلى الله عليه وسلم مغمى عليه. فلما أفاق التفت إلى أصحابه ثم سألهم، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فنظر إلى نفسه فإذا هو لا يستطيع القيام، فقال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، ثم صلاة صلوات يوم السبت، ثم صلوات يوم الأحد. لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط. أول ما شعر بهالنشاط التفت إليهم، قال: ادعوا لي علي والعباس. دعوا له علي والعباس رضي الله عنهما، قال: احملاني إلى المسجد. قالوا: وأنت على الحال؟ قال: احملاني إلى المسجد. يريد أن يصلي مع الجماعة وهو يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم. حملوه صلى الله عليه وسلم، يقول علي: اتكى علي وعلى العباس، فوالله إن قدميه لتخطاني في الأرض. حتى وصل إلى المسجد، قيل إنه صلى مع أصحابه، وقيل لم يصلي صلى الله عليه وسلم معهم من شدة الإعياء، ثم رجع ونزل عليه ملك الموت من السماء ليقبض روحه. دائما الإنسان يا جماعة أثناء قبض روحه يتكلم بأهم الأشياء عنده. لو كان إنسان يموت وعنده ولد مريض، تكلم عن هذا المريض. لو إنسان يموت وعنده عليه دين أو له دين، تكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبض كان يردد كلمة واحدة: الصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، حتى مات وهو يردد هذه الكلمة. إذن أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم فعلا يتخيل مثل هذه العبادة، ويعلم أن من حفظها حفظ دينه، وأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وإذا تأملت اليوم في حال كثير من الناس، وجدت أنهم يشذون عن الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال ابن عباس: هو في النار، هو في النار. دل هذا على أهمية هذه الصلاة الجماعة. ولو أن بعض الناس يا إخواني فقد سمعه وفقد بصره وفقد يعني شيئا من قوته، لما لمناه أن يفوت صلاة الجماعة. لكن يا جماعة، لما يكون الإنسان ما أقوى منه، وتجد أنه إن أردته أن يلعب كرة أو أن يتابع مسلسلا أو أن يشاهد فيلما، وجدت أمامك رجلا قويا يستطيع ذلك، لكنك إذا أردته أن يصلي مع الجماعة وجدت رجلا من أبعد الناس عن تعظيمها. يحدثني أحد الإخوة يقول إنه ذهب إلى أحد المستشفيات، يقول دخل إلى هذا المستشفى، فدخل على أحد المرضى، وكان هذا المريض مصابا بشلل رباعي، أصابه حادث ويعني تعطلت يداه ورجلاه ولا يتحرك فيه شيء إلا رأسه. يقول: أقبلت إلى هذا المريض وجعلت أتحدث معه وأصبره وأتكلم معه كلاما لطيفا لينا، وأقول: اصبر واحتسب وإن شاء الله أنت على خير. يقول: فلما يعني وجدته أنه رضي من كلامي وارتاح، سألته سؤالا، قلت له: ماذا تتمنى وأنت على هذا الحال، ماذا تتمنى؟ فالتفت إليه، طبيعي أن يقول: أتمنى أن أشفى، يعني أنا على هالحال، أنا على هذا الفراش أقلب يمينا ويسارا كأني مخدة ما أتحرك يعني من سنوات، طبيعي إن سيقول أتمنى أن أشفى. تدري ماذا قال؟ يقول: التفت إلي ثم قال: اسمع يا شيخ. قلت: نعم. قال: أنا عمري الآن 37 سنة، من 10 سنوات، أو قال من 7 سنوات، من 7 سنوات وأنا على هذا السرير، يلبسوني حفاظ لأني ما أتحكم حتى في البول والغائط، ويقلبونني كما يقلبون الجنازة، والذباب يأتي على وجهي، والبعوض لا أستطيع أن أدفعه عني لأني مشلول. عندي 5 أطفال، والله لا أتمنى أن أشفى، ولا أتمنى أن أرى أطفالي، ولا أتمنى أن أرجع إليهم وأذهب بهم وأجيء كما كنت أفعل، ولا أتمنى أن أمشي أو أسوق السيارة، لا لا لا لا لا، كل هذا ما أتمنى. قال: عجبا، إذن ماذا تتمنى؟ قال: يا أخي، أتمنى هذه الجبهة التي قد مضى لها 7 سنوات وهي ليست قادرة على السجود لله، أتمنى أن يرزقني الله تعالى ولو سجدة واحدة بين يديه. طبعا هو لا يستطيع أن يسجد لأنه مقعد، مقعد مشلول، فإذا أراد أن يسجد أن يصلي خفض رأسه للركوع وخفضه للسجود، فيقول: أتمنى يا أخي هذه الجبهة التي قد مضى لها هذا الوقت الطويل لا تستطيع أن تسجد لله، أتمنى أن أستطيع أن أسجد لله تعالى ولو سجدة واحدة. دل هذا على أنه فعلا يا إخواني، بعض الناس الذي يعني يحرم من الصلاة ويحرم من العبادة يبدأ يشتاق إليها، وبعض أقوامنا اليوم تكلم عن مسألة الصلاة وعن الحرص عليها وعن الإقبال إليها، فتجد أنه لا يمنعه عن الصلاة أنه مقعد، ولا يمنعه عن الصلاة عجز، ولا يمنعه عن الصلاة ظرف يصيبه، ولا أنه بينه وبين المسجد سباع أو ظلمة شديدة لا يستطيع أن يعني يأتي إليها، إنما يمنعه من إقباله إلى الصلاة أنك تجد أنه مهما أراد أن يقبل إلى الصلاة إنه لا يزال قلبه بعيدا عنها، لا يقبل عليها الإقبال التام الذي أمره الله عز وجل بها. وحدثني أيضا بعض الإخوة قال إنه في يوم من الأيام ذهب إلى أحد المستشفيات المتخصصة في أمثال هؤلاء ممن هم مرضى ومقعدون ولا يتحرك في أحدهم شيء. يقول: فلما دخلت إلى هذا المستشفى أقبلت ومررت بأحد الممرات، قال: فإذا شخص يصيح يقول: يا شيخ يا شيخ، وقد رأى يعني رداءه وعلم أنه طالب علم. يقول: فرجعت ودخلت عليه، قال: فإذا برجل مقعد على السرير لا يتحرك فيه شيء. انظر إلى حرص بعضهم يا جماعة على دينه وصلاته وقراءة القرآن، ونحن على مثل هذا الحال، وأحدنا ينام عن صلاة الفجر، ينام عن الظهر أو غيرها من الصلوات. صاحبنا هذا يقول: وجدته ملقا على السرير بهذه الصورة، وأمامه لوح خشب موضوع عليه مصحف مفتوح على صفحة معينة. فبينما هو كذلك على مثل هذا الحال، يقول: بينما هو كذلك إذ رآني مارا فبدأ يقول: يا شيخ يا شيخ، قال: فأقبلت إليه، قلت: نعم. فالتفت إلي وهو مشلول ما يتحرك إلا رأسه، قال: يا شيخ لو سمحت اقلب الصفحة، ما يتحرك، قال: اقلب الصفحة. قال: فقلبت الصفحة فنظر إليها مبتهجا وبدأ يقرأ، ثم قال: جزاك الله خير، وبدأ يقرأ. يقول: فسقطت عندها على الأرض أبكي. هو من 4 أو 5 ساعات من الفجر ينتهي من الصفحة ويعيدها، ينتهي من الصفحة ويعيدها، ينتهي ويعيدها. تدري لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقلبها. فيتمنى واحد يتفضل ويتكرم ويحسن إليه ويقلب له صفحة المصحف بس حتى هو يستطيع أن يقرأ. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، والله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء الله تعالى لجعلك أنت على مثل هذا الحال. لو أردت الطعام بدأت تصيح بهم وتطلب من يطعمك كسرة خبز، لو أردت الماء تطلب تتوسل إلى أصغر الناس عندك أن يرفع كأس الماء لأجل أن يسقيك به. هؤلاء لو ما أحد يأتي ويسقيهم ماء، لو يغفلون عن نصف يوم أو يوم كامل مات من شدة العطش، والماء بجانبه ينظر إليه بعينه ولا يستطيع أن يأخذه بيده، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لكن يا أخواني لما يكون الله أعطاك أنت سمع وأعطاك بصرا وأعطاك قوة في بدنك وأحيانا سعة في رزقك وأمن في وطنك، ومع ذلك ما بينك وبين المسجد إلا خطوات، وتسمع الله عز وجل يأمر مناديه يقول حي على الصلاة، وأن تقول لا، إلا حي على الفيلم، حي على المباراة، حي على الشات، حي على البلاي ستيشن، حي على الانترنت، حي على مكالمات، حي. الآن الله يقول حي على الصلاة، ويقول لك وأنت نائم، ويقول منادي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وأنت على مثل هذا الحال. لابد يا إخواني أن يكون الإنسان جادا في هذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ننصح ممن يقصر في صلاته، ليس فقط أن نصلي، لا، ننصح من يقصر في صلاته، جاري وجارك، زميلي وزميلك، أخي وأخوك، يعني نحاول أن نردهم إلى الحق لعلنا نؤجر على هذا. أسأل الله مرة أخرى أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحرصون على صلواتهم ويعظمون حق تعظيمها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. بحث وزير الصحة مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الفني وتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية. كما أتلفت فرق صحة البيئة في مديرية المنصورة بعدن 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك بعد ضبطها خلال حملات التفتيش. عربيا وعالميا، بحثت زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق تعزيز التعاون مع سوريا خاصة في ملفات إعادة الإعمار والاقتصاد. وحذرت روسيا من أي استهداف لخطوط نقل الغاز إلى تركيا، مؤكدة اتخاذ إجراءات لحماية البنية التحتية للطاقة. اقتصادياً، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية مع تصاعد المخاوف من توتر الأوضاع في الشرق الأوسط. وصعدت أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بشعر أسعار الفائدة. رياضياً، ألهن منتخب المغربي استعداده لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم بعد عودة المدافع شادي رياض إلى التدريبات. واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم مع انطلاق المواجهات المرتقبة غدا. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. دمتم في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: ما حسبت حسابي ما تخليني انا تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان ما حسبت حسابي ما تخليني انا تركتني بحزاني ويا
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899 959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: حبي.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: مجال تغلطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: حاكيكم طرب يبا
2: فيكم
1: وناسه
2: يلا
1: فيكم طرب
2: يلا يبا
1: فيكم وناسه فيكم طرب وفيكم وناسه وفيكم طرب وفيكم وناسه
3: يلا
1: وفيكم طرب وفيكم وناسه
3: يلا
1: يا سلام وين إيقاعات؟ ها

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.